0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام.

0: المسؤوليه والمحبه.
1: نعم استاذ رحمه، الزواج فرحه وبدايه حياه بتنبني على الموده والرحمه، لكن وقت مع المهر بقى غالي، والا بقول لك جيب ده وجيب ده، في ده الفرحه بتنحول لهم ثقيل، وخلاص نلقوا كثير من الشباب بنسد لهم الدرب واحلامهم بخلوها.
0: عشان كده حاجة هو بعض من الناس بشوفوا المهر أو بيخفاض لكلامه عن المرأة، وحدين بشوفه تعب لشباب وأخر الزواج. نفتح اليوم في هذا الجانب ملف مهم بخصوص هذا الموضوع.
1: فاليوم يسعدنا ويشرفنا في الحلقة دي ونجدد اللقاء مع الأستاذة الإعلامية فتحية يوسف. فأهلا وسهلا بك السيدة.
2: أهلا وسهلا حاجة هو، أهلا وسهلا أستاذة رحمة، أهلا وسهلا مستمعينا في كل مكان.
0: شكرا جزيلا الأستاذة فتحية يوسف. في البداية يعني داير نقول لك، كيف أنت تشوفي ظاهرة حنا غلاء المهور في مجتمعنا اليوم؟
2: غلاء المهور طبعا موضوع معقد وله أسباب اجتماعية وثقافية واقتصادية متداخلة ولها أسباب عديدة، فمنها العادات والتقاليد بتلعب دور، غلاء المعيشة كمان بلعب دور، ضعف الوعي بمفهوم الزواج كمان بلعب دور، وهناك أخطاء يعني من المجتمع نفسه من الشباب ومن البنات كمان بيلعب دور.
0: نعم هذا صحيح،
2: الله يبارك فيك.
1: طيب أستاذة فتحية يوسف، برأيك شنو الأسباب اللي خلت المهر بزيد وبقى غالي؟
2: الأسباب زي ما قلت لك هي عديدة، الأهم هذا في بعض القبائل بتشوف إذا مثلا رفعت المهر هنا بيتها ده بيميزها عن البنات الآخرات، مثلا بتتشرف بالشيء ده، وخلاص الشيء ده شوي شوي بيتحول لمنافسة بين الأسر الآخرة، نحن كل ما على ما نرفعه، نحن كل ما أنا ما رفعه بيتنا يعني ما حتكون أحسن من بيته، فخلاص بدخل في إطار المنافسة بغض النظر أن الأمور الاجتماعية الاقتصادية الراهنة في المجتمع.
0: نعم.
2: فخلاص هم بيدخلوا في منافسات وفي يعني تداخل رهيب جدا، يعني تقول وصف فوق بدرته، وده طبعا جهل جهل وعدم وعي بأهمية الزواج ذاته.
1: صح والله،
2: الله يرضى عليك. الشيء الثاني
1: بدمر المجتمع.
2: أيوة. الشيء الثاني غلاء المعيشة. زمان لما كانت المهور قليلة ده ما كانت الأشياء غالية زي اليوم، أسعى الأشياء بقت غالية. لما تطلب مثلا من العريس يقول لك ندوره مليون هنا فرش ده، الفرش انت كما مشيت السوق اسعى تلقى الفراش الزمان كانوا بيبيعوه ب 2000 ريال، اسعى الان بقى ب 6000. فمضطرين احيانا مضطرين انه يرفعوا السعر، لكن بس ما المبالغه لحد يمشي في المظاهر، لحد يمشي في انه خلاص العريس ذاته يعني يكون ما عنده قدره للشيء.
1: من دهاب الفاتحه بيقول لي مساله انت تجيب ده وتجيب ده وتجيب ده في الاخير،
2: واحيانا حتى يتخلى عن فكره الزواج،
1: بكرحوا لي من الدهابه.
2: شوفي اي واحد جاب يتزوج ده المفترض ده يعمل في حسابة انه المهر ما زي زمان لعدة اسباب، منها الاسباب الاقتصادية واسباب زيادة حتى المنتجات حتى الغذائية. الان لو جينا في السوق زادت ما زي زمان،
0: يعني غلاء المهور حتى في الحالة الاقتصادية
2: طبعا. اسا لما اسا تجي السوق ده حتى بيوتنا الان الصرف بقى غير لما تجي تصرف ده. زمان 10000 نجيبه بطومين كامل، اسا يا دوب 20000 تلعب ولا ما تلعب، والعشرين الف بقى سبحان الله زي 2000 ريال
1: والله،
2: يعني ما تلحق اي شيء. نفس الشيء حتى في تكاليف الزواج، فالمفترض يعمل حسابة انه الشيء ده ما حيكون زي زمان زي ما ابو اخذ ولا اخو الكبير اخذ، حيكون الزياده موجوده. وحتى مهما كان جامله كله يعمل حسابه يكون عنده حاجه احتياطيه يقدر يزود بها. هو ذاته يعني ما خلاص يجبد ايدينا مره واحد، هو جاي باخذ بالناس في متطلبات المفترض يجيبها، يعمل حسابه ما خلاص مثلا يقول انا نجيب ايون 100000 ده بيسوي فوق كل شيء. زمان تسوي لك
0: بس ما تسوي على اساس ان نقدر ممكن الشباب ما نخلوهم يمشوا بعيد، نجاسفوا بعض الاحيان ما خلاص انت تقولي غلاء المعيشه وخلاص نقول في نفس الكلام.
2: في شيء واحد مهم جدا اندر نتكلم فوقه، الشباب لما واحد يجي يتزوج ده بيختار البنت السمحه الشافه قالت تراري في عينه بدون ما يعرف حالتها الاجتماعيه شنو، حالتها الاقتصاديه شنو،
1: الوضع حقها.
2: اوكي شوف المره دي لا هو بيختارها بدون ما يفكر اسرتها دي شنو، حالتها الاجتماعيه شنو، وهو حالته وين ليها، عشان على الاقل كان الزواج ده يكونوا متوافقين يعني اقتصاديا. مثلا البنت دي مثلا ابوها وزير على سبيل المثال، وانت عامل بسيط، البنت الأبوها وزير دي اتعودت
0: شوية
2: ما حتى مكانتها اتعودت على أكل معين، شراب معين، لبس معين، روتين معين، انت ما حتقدر توفر
0: تاكل سرندود دي
2: الله يرضى عليك، عرفت كيف؟ فانت قبل ما ترتبط بالبنت دي عاطفيا وتعشمها فوق وتمشي تفتش دربة اعرف انت وين منها قبل كل شيء. هسه في كثير من الغلطات الاغلاط اللي بيسووها الشباب ده، هو بمشي بيرتبط بالبنت دي وخلاص عاطفيا ويحبها ويخطط الزواج، وبعدين لما يمشي ورا ده يفكر يتزوج ده يمشي يلقى

0: ابوها ده يعني عنده املاك والشيء اللي قاعدين بيطلبوه منا ده اسرته شايفه عادي
1: بالنسبه له عادي
0: بالنسبه لهم هم عادي وبالنسبه له هو ما عادي ففي المكان ده بيحصل تضارب هو بيقول خلاص قالوا لي وده انا ما نقدر ده مش ما انت تقدر ده ما المستوى اللي انت تقدر تعيش فيه وانت تختار مستوى غير مستواك عشان تريح راسك تختار مستواك عشان ترتاح والله في اسر اسعد الان بسيطه جدا بطلبوا أشياء قدر المعقول موجودين وبكثرة
2: والله
0: لكن الشباب قاعدين يفتشوا في أشياء ما قدروا وده قاعد بيرهقهم ذهنيا بيرهقهم ماديا يعني بخلوهم هم ذاتهم مشتتين ويفقد حتى الثقة في نفسهم
2: بحاول الليم البيت البنى من البيت لجهيم
1: ومشاكل المرض تنكح لجمالها
0: لعرض جمالها حسب جمالها ولحسبها ولنسبها
1: فصدق نعم. يعني يقول كلام
2: فصح
1: صحيح
2: بذات الدين استرد يدك
1: الله فيك لكن الأحسن منهم اللي عندها دين متربية دينيا كده دل أجمل حاجة لكن صح كلامك عشان كده الشباب ذات انطلاقا من هذا البرنامج دخل لي أي واحد خليه ينشي اللي حسب قدرته عشان ما يتعب نفسه
0: أي صح لكن في نفس الوقت
2: إيش واقعك وإيش مستواك
0: الله يرضى عليك
2: حياتك حلوة والحياة دي بتعيشها مرة فقط
0: حتى لما يكون مثلا في إحنا وداء نضيف فوق زيادة ليه ده عدم وعي مثلا الأسرة حقت البنت اللي عندها مادة شوية دي لو كانت هي فاهمة ده المفترض تنزل لمستوى الولد عشان يسهلوا موضوع الزواج طالما هو راقب فوقها وجليها وجه طلبها ده مفترض ينطو لأن أصح هنا في زمن يعني قل فيه الرجال مثلا كثير من الرجال ما قاعدين يجي طالما جاء طليب وعنده نية في إنه هو جاي يطلب ده أما هو أبوها المفترض يوفروا بعض الأشياء يشيلوا عنها المفترض يعني أيوة ما يخلوا يفلوت طالما عنده نية الزواج هي كلها ممكن تكون راقبة فوقها ويمكن الشيء ده يجرهم لشيء ثاني
1: شيء اخر
0: مثلا يمشوا يرتكبوا بعض الاغلاط بدل ده ايوه خلاص وفروا لي عندكم مثلا حاجات وحدات دي انتوا وفروهم للبيت ساعدوا يعني على الاقل المفترض لكن احنا ما عندنا الوعي ده يقول احنا كان سوينا ليه زي ده بعشرنا او بعشم حاجه زي دي يعني
1: استاذه فسيه يا المجتمع الشادي مجتمع طيب ومن خلال هذا الكلام ان احنا ممكن من خلال هذا المنبر او من خلال هذا البرنامج في بعض من الاسر او في بعض من الناس الاغنياء ما شاء الله عليهم هو بنت مثلا حبه لا سخير فلان ولا الإنسان هناك مسكين على سبيل المثال
0: أيوة.
1: الأب ممكن يوفر كل المستلزمات عرفتي كلام ده ما عيب إنه بيتجب يمسكها في مكان
0: أيوة ما عيب
1: طيب أستاذة فتية من خلال الكلام ده كله حل نقدر نقوله يعني غلاء المهور ده يساهم في تأخير سن الزواج بالنسبة للشباب والفتيات
0: بشكل كبير جدا
1: كيف
0: بشكل كبير أسعى كثير من البنات قاعدات منتظرات الزواج ما بيجوا بطلبوهم ليش لأنه غلاء المهور الولد بيجي أيوة عشان يجي ياخد ده يعني داير ميزانية كبيرة أكيد. والميزانية كبيرة دي ويقعد قريب كم سنة عشان يقعد يجمعها يلا الكم سنة دي هي محسوبات من عمرها للبنت القاعدة منتظر
1: يا سلام
0: فدي مشكلة كبيرة فكل ما قلت المهور كل ما أتيحت الفرص لشباب إنه هم يتزوجوا كل ما يعني خلصنا من مشكلة تأخر سن الزواج وأسه إحنا عندنا في كم في تشاد معقولة تشاد دولة زي تشاد يعني زمان كانوا البنات بيتزوجوا في عمر 14-15 سنة أصبحت البنات بوصلوا لحد سن 40 كل ما متزوجة
1: القانون كده كما قال لي سن 18 يعني خلينا نقول من سن 18 لفوق
2: أو سن 20
0: قلنا سن 18 لفوق لكن هسه 28 كلها هسه أمس طلعت واحدة في الانترنت طلعت طالبة زواج
2: سن الواحد
0: أيوة في سن الواحد عشرين لأن هي شايفة إن سن الأربعين كلها قاعد ما تزوجت فقعد خلنا قعد ننتظر ده حنوصل لحد السن ده ما بيتزوج
2: صح خطورة
0: في مخاوف في أسباب معينة دفعتها على فكرة في أسباب معينة وما شايفة يعني أكيد ما شافت في أمل في الزواج إلا إذا كان بالطريقة دي يعني شافت الطريقة الأقرب إنها تتزوج
1: يا سلام
0: في سبب
1: صح أنا أتمنى كل البنات كله خليه يقدم النداء دي بالطريقة دي
0: ده حتكون كارثة
2: أكيد صراحة أستاذة فتحية الحديث معاك شيق ومن الشباب يعني أو مثلا من الأسر يعني بقولك كان المهر عن البيت بيقى غالي بنتية للبيت مكانتها كبيرة يعني بتلقى المكان الكبير وحتى بقى من حقها يعني المهر الغالي ده بقى من حق البيت فشنو تعليقي في الكلام ده
0: تعليقي في الكلام ده ما لها علاقة المكانة ما لها علاقة بالمهر إذا كان الراجل اللي هي زوجته ده مستطيع ده من حقها إنه هي يجيب لها الشيء اللي متعها وتفرح معها أصحابها وكل شيء لكن إذا كان هو ما مستطيع ده مكانتها ما لها علاقة بالمهر. إذا كان الراجل اللي هي اختارته وكان اختيارها كويس وراجل محترم بيحترمها وبقيمها وبعرف قيمتها ده مكانتها هتكون محفوظة بدون ما أهلها يطلبوا فلوس كثيرا. فلذلك ما في حاجة اسمها المهر يعني يقيم مكانة المرأة. كم عوين أخذهم بملايين الآلاف ولكن في النهاية ما قدروا يقربوا بيتهم ما قدروا يقعدوا. فالحياة السعيدة دي أحيانا تكون في أبسط الأشياء. تلقى هسا في ناس كثيرين سعيدين يا دوب شغال تلقى في أبسط أيوة شغل مهنة تلقى شغال في يعني رزق يوم لكن يرجع سعيد آخر اليوم شايل زقيقي لعياله وباللقومة بصوتين فوق بجي بلقى مرتة فارشي ليه البريش وبتقدم ليه شاهي وألمي وبحج وبالونس وبضحك وما عندهم أي شيء من الأشياء الناس لسه قاعدين بسهولة. فالزواج ما له علاقة بالمادة الكثيرة ولا بالقرصة الكثيرة
1: وأكثرهن بركة
0: أقلهن مهر
1: مهرا
2: يعني. أيوة صح
1: هذا صحيح.
2: البيت الزواج أصلا هو السكينة والمودة والرحمة
0: أكيد
2: ما البروس والتفاقر والمهر الغالي. الاختيار صح
0: الاختيار الصح هو اللي بيحدد قيمتك. الراجل اللي انت لما تختاري بالطريقة الصحيحة دي هو اللي بيحترمك وبخطك في مكان ينطيك من زمنه يشتري لك الهدايا البسيطة يفرحك في أي وقت. لكن تشتري راجل غني ما جايب خبرك ولا ينطيك من زمنه وحتى لو حاجة جابها لك كله يحس إنك أنا يعني هو اشتراكي بقرصة. شنو معنى الزواج؟ خلاص إذا ما عنده فايدة بيفقد معناه.
1: صح صح, صح, صح, صح, صح, صح, صح, صح طيب أستاذة فتحية صراحة زي ما قالت هجة هوا الحديث معك مثمر صراحة.
0: تسلم الله يخليك.
1: شنو الدور الممكن تقوم به الأسرة والمجتمع والعلماء يعني في التفريق من هذه الظاهرة؟
0: أنا صراحة لابد يكون في تحديد مهر معين.
1: يا سلام
0: أتمنى ذلك يعني
1: يا ريت يا ريت
0: عشان يرفعوا عبء كبير من عاتق الشباب.
1: لكن ما تنسي تحديدا المهر بعض الأحيان أنت زي ما أنت قلتي دي أبوها عندها مكانة خاصة دي أبوها على سبيل المثال تاجر دي أبوها مثلا رزق اليوم دي أبوها وزير دي أبوها إعلامي يعني سبحان الله يعني الناس مراتب.
0: أيوة صح الناس مراتب.
1: فإذا كان احنا مثلا قلتي على حسب رايك حددوا مهر معين الا يكون هناك
0: اتمنى ذلك يعني
2: لا ما تنسوا زمان ابهاتنا واجدادنا والجيل اللي سابق تاريخ جدودنا وتاريخ فورلامي بذكرنا بانه المهر مستوي كان
0: ما كان مستوي حتى زمان كان نفس الشيء وهسه تطور مع الزمن. انا اعتقد ذلك يعني
1: اي صح كلامك لكن
0: تطور مع الزمن. زمان كل الاسره الفلانيه ده معناها جابوا لهم حاجات وشنو والاسره البسيطه كلها على حسب
1: يا تقول بمكانتها.
0: شوف
2: بعد انتهت فورلامي والا ده قبل فورلامي واثناء فورلامي الزواج ما كان زي ده.
0: حجه هو شكلها بتعجز وقاعده لا ماجزه وقاعده قطنتيها معلومات ربما
2: خلينا ندخل فيها زمان يا جماعة. خلي الأبهات والأمهات وناس البيت الأخوان الشباب أخوان البنات الرجال الشباب
0: أيوة.
2: وانتو ذاتا بتساهموا في الدور ده فخلي كلنا نجلس ونفكر إذا كان يحسننا وضع الزواج حسننا بيتنا أسرتنا مجتمعنا حسننا البيئة العامة الشادية.
0: شوفي عشان نكون واقعيين ده هسا كنقول نرجع للوضع الزمان ده يعني صعب فوق نوع من الصعوبة فوق نوع من الصعوبة. ليش؟ لأنه كل الأمور مختلفة زي ما قبل قلنا حتى من الناحية الاقتصادية مختلف
1: أيوة
0: أسا الآن بقى عالم مختلف بقى عالم بتاع مظاهر عالم بتاع لبس صح. مختلف تكاليف مختلفة في أي شيء فممكن أن احنا نكون نتكلم عن اليوم بدون ما نرجع للوراء لكن بتحسين بعض الأمور احنا نفكر شوية نشوف أوضاع البنات الآن نشوف الفساد السائد في المجتمع أسباب شنو ونحاول نعالج المشكلة. إذا مثلا جينا نعالج المشكلة ده ما حتتعالج إلا بجميع أطراف المجتمع هي تتحد في الشيء ده. الرجال الدين يلعبوا دور في المنابر ماشي بخطب هادفة موجهة لأولياء الأمور بمنصات إعلامية بصوت عالي تتكلم مثل هذا البرنامج وغيره من البرامج اللي تتكلم عن مشاكل القلاء المهور وغيره من المشاكل اللي قاعد تسبب فساد تأخر الزواج أمور كثيرة معقدة جدا وصراحة خلت الشباب حايرين وضايعين وما عارفين يسووا شنو سواء الأولاد ولا البنات. ترى المفترض الأسر كمان يكونوا واعيين تماما بأهمية زواج البيت بدون ما يفكروا في إنهم هم يرفعوا مهارة قبل ما أنت ترفع مهارة ده. فكر البيت دي عندها متطلبات تدورها عندها أحاسيس عندها مشاعر أنت لو أنت اتأخر ما زوجت هذا هي ممكن تم تفتش الحاجات دي من برا
1: فعلا.
0: تفتشها بطريقة الغلط. هل تسمح لبنتك إنها هي تفتش الطريقة الغلط؟ لا. إذا كان إنت أيوة أب حقيقي أو أم حقيقية ده فتش لبنتك زوج يسترها، لأن حتى الحياة ما مضمونة. أكيد ممكن أنت تموت تخليها في وسط الطريق. أكيد هي قطعت مرحلة معينة من عمرها، هي من لما خلاص تم سن البلوغ بتفكر خلاص في الزواج وتفكر في الاستقرار وتفكر في الحاجات دي. إذا سهل لها الأمور،
2: سهل. وبعدين حتى ما ربنا سبحانه وتعالى سؤالك بيكون ما شد
0: الله يرضى عليك. كان عندك إمكانيات ده خلاص، لو عندك بد وراجل آخر جاء طلب حتى لو ما عندي إمكانيات ما عيب إنك أنت توفر لي.
1: أدي ربنا يبارك في الكلام ده،
0: ربنا يبارك في الكلام ده وخلاص ذاته يعني بتساعدك كتير، وهو ما حينسى الشيء ده. أي مسكريك لأنك أنت سهل لي الأمور إنك أنت
1: مسكت لي أدي بيت أدي
2: كل ما سهلت حاجة ربنا بيسهل لي
0: طبعاً
2: في نفسك في عيالك في أجيالك
0: في كل شيء في كل شيء.
2: صح. أنا إحنا قريب لنهاية الحلقة دي مستمعينا الكرام. فتحية، شنو رسالتك البدوري بترسليها وتوديها للشباب والأسر عشان يسهلوا ويسروا الزواج ويبقوا بعيدين من المهر الغالي؟
0: أول رسالة برسلها المجتمع بشكل عام، المهر الغالي ما هو اللي بيحدد قيمة الإنسان، وقيمة الإنسان تكمن في احترامه للآخر، في المودة والرحمة والاستقرار الآمن السليم اللي نحن محتاجين نكون أسرة. ما ضروري يكون في مهر كبير، ما يكون في تكاليف كثيرة. الشيء ده ممكن يعوق الزواج، ممكن يفسد أمور كثيرة. فأتمنى إنه الماديات دي خلينا نخفف منها شوية، ما نشوف لها بشكل كبير، ونقدم الأولويات اللي هي السترة وحفظ العرض. ده أهم شيء. الشباب داري نقول لهم كل واحد داري يختار، خليه يشوف المستوى القدرة عشان ما يرهق نفسه وما يرهق أسرة ذاته. يشوف البنت اللي عليه مستوايا وما ينجروا للشكل الخارجي. يشوف ينظر للبنت هي شنو بالداخل. في احيانا النسوان جميله جدا، لكن لما تاخذها وتجيبها البيت وتصرف عليها قروش كثير وكل شيء، بعدين تشوفك شيء انت يعني تندم عليه.
2: تندم.
0: فالمفترض انت تشوف لتربيتها قبل ما تشوف لشكلها. مرات تشوفها بنت عاديه جدا، ما فوق لا جمال لا شيء، لكن فوق تربيه كويسه. وهي دي المراه الصالحه اللي ممكن تربي لك اطفال صالحين. ده من اهم الاشياء اللي نلفت انتباه الشباب لها. واتمنى البنات كمان ما يقعدوا ينجر ورا المظاهر وتنتظر إلا الراجل اللي عنده اليوم جو طلبوها مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة ورجال مختلفين. لو أنت أخرت سنتين وثلاثة آخرات ما هتلقي زول يجي يطلبك.
2: أول
0: إنسان هو جاء وطلب يدك ودق الباب. أيوة جيت راجل جاء دق الباب وقدر عنده ما دام شاريكي وجاء ودق تدري يدور يأخذك لأبوابك والرزق يجي معك إن شاء الله.
1: يا ريت كل البنات يسمعوا الكلام ده، وكل الشباب والشابات والأسر كمان.
0: أتمنى
1: يعني كله يسمع الكلام. جزيل الشكر والتقدير للسيدة فتحية يوسف على ما تفضلت به من آراء ومداخلات قيمة.
0: تسلم الله يخليك، بارك الله فيك.
2: وكما نشكر مستمعينا الأوفياء على حسن المتابعة والإصغاء معنا.
1: هذه الحلقة عدها وقدمها لكم عبد الرحمن آدم رحمة وحج حواء حبيب عمر،
2: وسجلها لكم المهندس محمد نور موسى، وأخرجها لكم عبد الله توش. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، نتمنى لكم متابعة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج نوافذ.
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
3: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

الخيلة ورادك اسماعيلة تمشية الخيلة ورادك اسماعيلة اثنينها تتشدد في أبحر الفايلة روحي لي طيشانة لدربك الشايلة روحي لي طيشانة لدربك الشايلة وقلبك يشوف في حرارة

على الوهارة النوم جف عيوننا سوانا سهارة النوم جف عيوننا سوانا سهارة النوم جف عيوننا سوانا سهارة بيك الفريق نور.

0: صباح الخير بلانا شاهد الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا الجميلة الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والشاد القاعدين في الخارج. كل ما يوم الأحد نقول معكم في مدانة ساعتين من الساعة 8 لحد الساعة 10، تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات، الساعة 8:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 9، ومن الساعة 9 سوا لحد الساعة 10 تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمع للمستمعات كونسيرت زوليتير. طلب المستمعين تقدر تقولوا فوق صبر خير الناس تعرفون جمعتوا سوا سافرتوا سوا واجتماعهم في أي مكان سوا بواسطة هنا غاديو تشادة. الساعة 10 بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأحد 3/5/2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والدعايات والنشرة والتليفونات دوبسا دي كراكنا فيدل. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 8:02 في استوديو تروحنا لا أونما في كارتيه جابانغاتو كومينا دوزيام أراندو سما في العاصمة أنجامينا، نمشي ونسمع أول فصل غنائي كامي تكنيك.
1: لو انا لباسات رجالة موسى والكالي كاكي بسكين دول رجالة الهنات رجالة على اجملي والمعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجاني الهنات رجالة الهنات رجالة على والمم في دول رجالة البلا ما بنقري يا دول رجالة يا رجال

0: صفات كزغردي
1: يلا
0: بدلنا كزغردي زرع كل عندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفتني الزغراطه ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدنا كزغردي لا سلطان التجاني ولد اللوان العباس الما بخجلك صبنا القلب كالضباط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي
2: نو قبل الشاعر عشان ابدا لكم بالبلاغات ده بلاغ انا سترة ببقى حاسه في مساتر انا الامانجي جبرين حسين جبرين الوزير احمد جده بشاره جبرين هارون وجبرين النور نوم الحزن ببلغوا لكل الاهل الاخوان والرفقان وناس الارف البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا ام فاطمه محمد ماتت البارح في الليل في اللبتان انا ليبرتي والدفن ببقى حسا في مقابر هنا اللاماجي وبكان الأزا كمان في كارتي أمتكوين في بيت الوزير أحمد جدة نكرر حسين جبرين الوزير أحمد جدة بشارة جبرين هارون وجبرين النور لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أمم فاطمة محمد ماتت البارح في الليل في اللبتان دي لاليبرتي والدفن ببقى حسا في مقابر هنا اللاماجي وبكان العزة كمان في كارتي أمتكوين بيت الوزير أحمد جدة الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة واصل بالبلاغات أبكر محمد صالح يونس بركة الهاتف بركة الهاتجة بركة آدم بركة الهاتجة أمر آدم جرم آدم رمات آدم إدريس يونس أمر قنبو ديليقيا بكاكا آدم هارون شرتي الإمام تجاني عبد الله أخي محمد الضيف عبد الرحمن جيمي محمد إما أخي حسين عبد الله محمد أبيسو القوني آدم مصطفى القون عبد الله قنبو الشيخ جدة دشوش الشيخ بشير آدم إيسا جبرين آدم صالح حسن حمدان بلاما موسى كوندي عائلة محمد دقو عائلة يوسف رمات عائلة إبراهيم محمد كوتوكو اللوان بني مالوم قنبو محمد حسن محمد رخيص إجيل كمسلوم آدم رمات جدة درما أبا جدة أمر مالوم توم عبد الله المير محمد حسن مير جمال يحيى موسى ديليجي عبد الرحمن مكايلا ديليجي ابيت محمد ديليجي محمد اجلا ديليجي سيد النايم ديليجي صالح خرسة ديليجي حسن ادريس زكريا ديليجي محمد عيسى ديليجي اللوان حسيني ديليجي حسب الله عبد الكريم ديليجي فيصل جدة ديليجي حسن مهمت الشيخ هارون مليمي بلاما جبرين هارون بلاما نور تربيل ديليجي ابو زين حسيني ديليجي ابو بكر ادريس ساكن شيخ ابو بكر حسن ديليجي عبد الله كليسم بلاما قجري ديليجي موسى كومبا ديليجي حامد محمد ديليجي حسين بكر ديليجي حسين هارون ديليجي جابر جبرين ديليجي إركال جبرين ديليجي رمات حسن ديليجي توميت جد ديليجي رمات قنبو ديليجي موسى أبا كلو ديليجي بابا محمد رمات أبيض لوم الحزن ببلغوا لجبرين بركة في فرنسا الحاج صالح رمات القوني تحميد رمات صالح إبراهيم المير إبراهيم أبكر محمد أحمد آدم إدريس أبو سيف كلهم في كسري الشيخ حسن متر القوني موسى عبد الله القوني دينا حسن يحيى حسن عمر حسن أبا الحاج حسن عبد الكريم حسن دول قاعدين في نجمينا ديليجي بول أكا عمر الطيب ديليجي محمد عبد الرحمن نفلاتي الدليل حسن في لوميا بلاما حسن جدة في سكولدي ولكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا أبوهم وأخوهم محمد صالح مات أمس السبت وسرقة تبقى اليوم الأحد في كارتيه ماجرويا مقابل مسجد مصطفى الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة نواصل بالبلاغات بعد ما سمعوا بوفاتنا الكاميرات إبراهيم سيد سيلدار ده سكرتير جنرال عن المكتبة التنفيذية عن السندكاء الحرة انت المعلمين سليت مات في نجمان يوم 10 أبريل الفات بعد مرض قصير شندال المكتب التنفيذي للسندكا الحري الحره عن المعلمين نجاتا وكل الاعضاء بقدموا قلودتهم الحاره لاسره المرحوم البعيدين والقريبين ولكل السندكاليستا والانسانيا. المكتب التنفيذي بقول هو فقط رجل كبير رجل سندكاليستا قدم الكثير للنقابه وده كمان وقت حزن كبير وهم ببادلوا الحزن مع أسرة المرحوم وكل الناس اللي بعرفوا الكاميرات المرحوم إبراهيم سيد سلدار الأهل الله صبرهم والمرحوم ما الله يغفر له ويرحمه ويدخل على الجنة. المكتب التنفيذي مضى فوقه بريمير سكرتير أدجوين راميناجي فرانسوا. بلغ أنا فرحة آدم والأبو توما في مكل ملو الفرحة ببلغ لكل الأهل البر والداخل وخاصة أهل نيمادياغو بأروسنا ولدهم وأروسنا ولدة ببقى اليوم الأحد والأزومة مبكرة الاثنين في مكل مهلي تبلاما إيمة الشيخة كانتون مادياغو. آدم والأبو توما في مكل ملو الفرحة ببلغ لكل الأهل البر والداخل وخاصة الأهل هنا كانتون مادياغو بعروسنا وليدة ببقى اليوم الأحد والعزومة تبقى مباكر الاثنين في مكلهم هنا البلامة إيمة الشيخ كانتون مادياغو كابين تكنيك.
1: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل.
3: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
1: نحن الأوين نرفض كل أشكال عن العنف القايد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان عن القرارات اللي بتخص السلام.
4: الشباب وعاوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة.
1: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.
5: الهموم عن الحولين من سن لسن آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا عن موف أفريكا. نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفي كتير اكسترا خليكم متواصلين مع أقرباءكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنكات مهما كانت شبكتهم بلهم هنا تمن أو مدة زمنية. اختاروا الفورمي الحناكو بألف وأربعمية ريال عند و 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال اندكو 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال اندكو 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة يوم واحد. دقوا أجلة اتوال 111 اتوال 2 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناكل مفضل من حسة مع موف افريكا. نادوا كل الشبكات موف افريكا عالم جديد يناديكم.
6: أسينيلي
7: وكيدنا الأخير ده سيركلاسيون بيقى كتير مرة واي كان قلت سوق زاتا مشكلة مرة واي صعب
8: عشان شنو؟ الناس البجروا أول في الشوارع ده اللي عندهم أسيرانس انت كلا أمشي سوي أسيرانس
9: أنا كمان هدير أخوي
8: الهدارة ما يودر الخفل وأنا كمان نوري الأسيرانس أنا الهداي ده في الدولة ده مهم مشي للموتو وتير السخير وتير الكبار التشان ده أسيرانس أنا ده أوبليغاتوار
9: هاوي
8: أيه ده في مصلحة حقك كمين ده موتو ولا وتير وتراس لك زول الخسارات ده كله يخومه للنادم ده مشي للكوت هنا السيمة القبل هم كتير من الدول مشي للسنغال مالي وكامرون وتشاد وكتير من الدول فكر انت الزيادات ده مرفوع مرة وايد وشنو التسوي انت وهيدك بس تشكم بيتك تشكم خمامك وكما عندك حالك انت ده موصف مرة وايد وكما سويت السرانز لدى الردتك
9: سي كلامك انا شفته وقت عثمان ترج نادم ده بالهنت إيب
8: عشان ده انت سوي السرانز لدى الردتك قبل الحادث السرانز تكفي كل الخسارات وبخليك انت هور وقرانتي لنفسك
9: كان كده انا كل نسي السرانز
8: كان عندك السرانز وسويت اكسيدان السرانز بانتيك لاتر تودي في الكمسرية بخلو لك حديدك بسهولة
9: ها ده قديل مرة واحد وفوين نسي الاسيرانس ده
8: استار ناسيونال ولا سار اسيرانس هم الاثنين دول ده غارانتي
9: دي رسالة انت جمعية شركات اسيرانس تشاد

0: مستمعي سماعة راديو تشاد في كل مكان الساعة 8:15 دقيقة في مدينة بلدين العاصمة نوادي فيرا نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم فجر بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر الشعيب أبكي. صباح الخير.
1: صباح النور تجاني سين رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعي راديو تشاد اينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم فجر ونبدأ كالعادة بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي نو قبل العاصمة الجميلة جاي من إقليم نوادي فيرا بعد زيارة ميدانية استغرقت لخمسة أيام. نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي ليمان محمد كان رأس مناسبة هن مدينة اتفاقية وصلوا بين طرفين كان حصل بهم خلاف في إقليمنا وادي فيرا. واليوم يوم 3 مايو هو اليوم العالمي عن حرية انطلاع الصحافة. وبالمناسبة كمان الوزير الإعلام خشم الكلام عن الحكومة كان قدم بيان للأمة عن الجادة. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر مفصلة في وقتها. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو قبل العاصمة الجميلة أمس عشيه جاي من إقليمنا وادي فيرا ده ختم زيارة الميدانية اللي كان استمرت لخمسة أيام لاقوه في غشم الطائرة في المطار الدولي حسن جاموس العاصمة الجميلة. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير اللامي حلينا في جنب نائبنا القائد العام للقوات المسلحة التشادية ووزير الدولة الأمين العام في رأس إنت الجمهورية وكثير من مساعدينا في المكتب المدني في رأس إنت الجمهورية. ورئيس نائبنا رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد كمان رأس مناسبة أنا مدينة الاتفاقية نصله بقت بين طرفين كان بقي بيناتهم خلاف في إقليمنا وادي فيرا وده بحضور السلطات المحلية وكثير من الشخصيات على حسب التقرير اللي كان كتب لنا محمود موسى الفيل البشير قال في النقا القايدي النقا الكبير القايدي بين إيغوت وكورنغاي في السوبرفكتير ريرال هنا قريدة التابع لديبارتمان هنا الدرتامة في إقليمنا وادي فيرا وخاصة كمان في الخيمة الكبيرة اللي كان خصصوها للمناسبة بقد المراسم هنا الصلح بين المجموعتين اللي كان حصل بيناتهم خلاف في الأيامات الفاتو وسبب موت ومجروحين. المناسبة كان بقد بحضور النائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد رئيسنا الوفد عن الحكومة وكذلك الوزير العسكر والمحاربين القدام وضحايا الحرب والقائد العام للقوات المسلحة الجديدة وكثير من الكبارات العسكر. مضى في الاتفاقية دي انت الصلح المندوب الأمن الحكومة في جامعة إقليم هنا وادي فيرا إبراهيم إساق المي وصلاتين عن المناطق انت الأقاليم الصبحانية الأربع وكذلك زيادة لدى سلطان هنا شاري باقرمي. وبعد الاتفاق كمان نائب رئيس الوزراء ليمان محمد كان شكر الدور عن الشيوخ التقليديين اللي قاموا بها عشان يقتلوا النار عن الفتنة ويقبلوا الحياة لطبيعتها الأول. سلطان ترطمة أحمد طه محمد قال الصلو ده بوصف النية المخلصة لوقفان عن الفتنة الفتنة في المنطقة اللي كان عاشوا فوقها القبيلتين منذ زمن طويل وفوق نسب وفوق أفرا وفوق أحزاب كل قاسم سوا وكذلك إنهم أعداد وتقاليد مشتركة بيناتهم. والصلو أيضا بوصف صفحة جديدة فتوها فوقها كمان الوحدة والسلام والتعايش السلمي من أجل بناء هنا مجتمع آمن ومستقر. وذكر بكم الوفد عن الحكومة المشى هناك كمان سوى مشاورة مع السلطات التقليدية والإدارية الكان حكم الأقل وليقوا الحل الكويس للصلح بين الجانبين على حسب العادات والتقاليد. نتابع لكم دائما بنشط الأخبار لكن بعد فاصل. البرلمان الإفريقي كان سوى دورة غير عادية وفي خلالها كمان جات لقت منصب النائب الثالث الرئيس البرلمان الإفريقي وده انتخبوا للديبتي أنا جات جدا ممار محمد في المنصب ده. أجا هو حبيب أمر والتفاصيل.
2: في جوهن الانتقابات لم أمس أعضاء هن البرلمان الإفريقي في مقر هن البرلمان القاعد في مدرن في جنوب إفريقيا لم أشان يجددوا المكتب هن البرلمان في ولاية التشريعية رقم 7 وقبال ما يبدو في عملية التصويت كثير من المترشحين هجوا في الأسباب الخلتهم يرشهوا ودا لعشان يقووا الدور هن البرلمان الإفريقي ويشقلوا خدمته. وقت إعلان النتيجة فازت بلدنا تشاد بانتقاب النائب جدة مامار محمد في منصب النائب الثالث لرئيس البرلمان قدر فاز ب 150 صوت من 185 من الأصوات الموافقة وجاب معادلة 81% ودي النتيجة اللي بتعكس الموافقة في رشحينا. والعملية كمان جددوا فوكا التشكيل عن القيادة الجديدة ونصبوهم في منصب الرئيس شالو الجزائري فاتحي بوتبيق رئيس جديد للبرلمان الإفريقي وفاز السيد أجبيل كايو من أثيوبيا وهو النائب الأول والنائب الثاني شالوها السيدة زانتي تور أجيمان رواغلينس من غانا والأنغولي أرليت داكاستور بوغيس فاز بمنصب النائب الرابع للرئيس. وبعد إعلان النتائج نصب أعضاء هن المكتب الجديد بالحفلة الرسمية هنت الهلافة وانتقاب هن جدة مامار محمد بالنسبة لتشاد دليل لهوية الدبلوماسية البرلمانية التشادية وشرف هن رفيعي الرأس في القارة الإفريقية. البرلمان الإفريقي هو واحد من مؤسسات الاتحاد الإفريقي بخدم في قوين التكامل والديمقراطية والتنمية في القارة السمراء.
1: ريبورتاج أنا هجها وحبيبة عمر. اليوم يوم الأحد 3 مايو هو اليوم العالمي هنا خورية هنت الصحافة بأيدو كثير من الدول هنا العالم من بينهم تشاد عشان ده الفرصة كان إلقت للوزير الإعلام خشم الكلام من الحكومة قاسم شريف محمد عشان يقدم بيان للأمة بمناسبة هنا الاحتفال. خلينا نسمعوا له جزء من كلامه بترجمة هنا هجها وحبيبة عمر.
3: Notre pays, le Tchad, célèbre le 3 mai de chaque année la Journée mondiale de la liberté de la presse.
2: أخواني الأعزاء وأخواتي الأعزات، أنينا كمان مثل دول العالم. بلدنا تشاد بتحتفل سنويا باليوم العالمي عن حرية الصحافة وأسسان عن اليوم دا جاء من جانب عن منظمة الأمم المتحدة سنة 1993. ومن دا أنينا كمان عندنا الفرصة لنقوفوا في مهنة انت الإعلام ونقيموا التقدم القاعد من شاف في مجال حن الإعلام والتحديات القاعدة بتضمن صحافة هرة ومستقلة وموضوعنا السنة صياغة المستقبل المليان بالسلام والبركز في الدور الأساسي حن وسائل الإعلام البتساهم في قيم هنت السلام وده بيذكرنا بكون المعلومة وقت ما بتتعالج بمهنية وأخلاقية بتبقى عادة قوية وبتقوي المقعد سوا والاستقرار الصحفيين والصحفيات في الإعلام. موضوعنا السنة لكم مسؤولية خاصة فالإعلام ما بيختصر في نقلين الأخبار بس ولكن هو بيساهم في بني هنا الثقة وبيقوي المقعد سوا السادة الصحفيون في ظل التوجهات المرقت من رئيس الجمهورية كبير الدولة بالدور جهود كبيرة لعشان نوفر بيئة كبيرة بتناسب الخدمة هنت المهنة هنتكو بشكل عديل وأنينا بنجاهدو عشان نهيئ لكم البيئة هنت الأمل وعشان نمكنوكو في الخدمة العديلة بالصورة السمحة البتليخ بيكو ودا بواسطة عن وزارة الإعلام البتنفذ الإصلاحات والبتنظم الأمل الإعلامي وبتسهل في لقيان المعلومات نخدم سوا من أجل الاستقرار والوحدة الوطنية والتنمية لبلدنا تشاد الأزيزة. نتمنى لكم احتفال سعيد باليوم العالمي عن حرية الصحافة. عاشوا أوين ورجال هن الإعلام وعاشت حرية انت الصحافة.
3: Vive les femmes et les hommes des médias. Vive la liberté de la presse.
1: وفي نفس الموضوع كمان الاتحاد الصحفيين التشادين بالتعاون مع المنظمات التي تقدم في مجال الإعلام نظم وادي ملمة صحفية كبيرة في الصالة الكبيرة هنت الأنماء هني في العاصمة جمينة وكلموا كمان في أخلاقيات هن الإعلام ودورنا الإعلاميين في حفاظ هن الآفة والتعايش السلمي والمجد سواء بحضور وزير الإعلام ورئيس الاتحاد الصحفيين التشادين في تشاد. أضعنا جميع الصحفيين والفنيين من أجل التنمية في تشاد بقيادة الرئيس خليل محمد إبراهيم. هم كمان قاموا مساء فجر بزيارة ودتهم في كثير من الوسائل الإعلام في الرواد والتلفزة وكذلك البكانات انت الكتابة انت الأخبار، وده عشان يشوفوا كيف الناس قاعدين يخدموا وشنو الصعوبات القاعدين بواجهوها. ده بمناسبة عن اليوم العالمي نورينا الصحافة. فاطمة عبدالله بركو والتفاصيل.
2: عشان يقدروا جهود حنا وسائل الإعلام الوطنية في مجال حنا نقل الأخبار وتوعية المواطنين، قامت جمعية الصحافيين والفنيين من أجل التنمية ببلدنا تشاد بزيارة إخوية لبعض من المؤسسات الإعلامية، وده عشان يقدموا جزء من توجيهات والإرشادات ويقدموا لهم بعض من المساعدات عشان يساعدهم في أعمالهم بصورة جيدة. والمساعدات دي تتكون من كرتونة هنا أوراق وكرتونة هنا بيك وكرتونة هنا بلوك نوت. الجولة دي بدأت من راديو FM ليبرتي وراديو جا FM وكملت الجولة في صحيفة السلام. وخلال الزيارة دي المسؤولين عن المؤسسات الكان زاروها عبروا عن فرحتهم بزيارة سمحة البتقوي التضامن عن بين الصحفيين والفنيين. كان لرئيس هنا جمعية الصحفيين والفنيين من أجل التنمية ببلدنا تشاد خليل محمد إبراهيم حجة في أهمية هنا الزيارة دي وقال:
4: تعتبر هذه أول زيارة رسمية لمؤسسة إعلامية، وهي جمعية تضم الصحفيين والفنيين من أجل تكملة الهدف السامي هو النهوض بالمؤسسات الإعلامية وتقديم المساعدة حسب إمكانياتنا.
2: نذكركم بكون الزيارة دي تدخل في إطار حنا نشاطات اليوم العالمي لحرية الصحافة لسنة 2026.
1: ريبورتاج سوتا وبدت فوق فاطمة عبد الله بركو. آخر خبر صفا سوداء تاريا نوبا بنجامين ده الأمين العام أنا إقليم أنا إندي صباح فارق الحياة بعد مرت قصير عشان ده راديو جات كان مد ميكروفونا للأمال القريبين المية في إقليم هنا وديفرة. خلينا نسمع
5: كولابوراتور اغي تاريا نوبا بنجامين هو نادم خدامي ونادم عند كونفيانس حنا جما كلو اي يا توكلو تاريا نوبا ما عند مشكله ما من ديسباريشن هاغدا شوك تيريبل حنا بروفينس حنا هو كمان ادمنستراتور رومبي نيمبورت كيلر كاناديتا تاريا نوبا هو غاي بريزون نادم بريد اكيد مي هاغا وباخدم ماتايا لكن شغل على دورادا نينا قدر اخر ما عندنا ويشاندا نقول باسمنا رئيس انا جمهوريه باسمنا vice-premier ministre chargé de décentralisation, be Ousmane Naskafa Hana Enedi Est, Nogolo, condoléances à la famille biologique.
6: Simina Modanuda, aïe responsable à la province, in the shock. Chenhunadum Adil, collaboration à Nuda, voilà Nadum Saker, voilà Nadum Kabir, Teji Fibiro à Nuda, Ake à Nuda Fataras, Nadum Inda Ile, Kaninti Didle Ube, be situation da, Talga solution, Ajalake, donc Mayakir fi comme Madouaiti, ou Fakana Derib. أنا كيف أدمنستراشن يمشي ده فكل نادر فرت أعرف بيجي لنا شوك ماله أنا بيدا بوبيلاشن أنا بروفنس كله كده إندا شوك
7: الفقطنا الياتو سكرتير جنرال أنا بروفنس أنا إنديس دونك فقطنا خايت أنا جماعة وتكنوكرات رسمي وناس نادم أنا دين كله وكله هو شفنا الجران فرار حقنا الأخونا الكبير تجور قايد معنا دونك شغل نورودا rendre les condoléances les délégués généraux du gouvernement hana auprès de l'NDS les usra hano les collègues hano ou les akhwana ou famille haga
1: taria nuba benjamin alamin al aman iqlimana inidi saba al intibakan hana markada الساعة 8 وتقريبا 30 دقيقة داخل الاستوديو دوك سادي كرانا في دير بداخل الساعة كملت نشرة الأخبار أنا اليوم مع فجر والناس الفتاتهم كمان يتذكروا بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو قبل العاصمة جمينة جاي من إقليمنا وادي فيرة بعد ما ختم زيارة الميدانية اللي كان استقرت 5 أيام. نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي نعمان محمد كان رأس مناسبة حنا مديانا نصله أم بين طرفين كان بيجي أم بيناتهم خلاف في إقليمنا وادي فيرة. واليوم يوم 3 مايو هو اليوم العالمي عن حرية الصحافة، والمناسبة كان إلغت لوزير الإعلام قشم الكلام من الحكومة قاسم شريف محمد عشان يقدم بيان للأمة نجاد بمناسبة عن العيدين اليوم العالمي عن حرية الصحافة. شكرا لكم انتوا القاعدين تابونا حاليا من جريدة بيشي ام جرس ومن اي مكان بواسطة راديو جاد دي نشط الاخبار اللي كان جهزوا اسر تهريط ادخراج انا حمدي هوا بيب عمر وقدمت لكم انا جمال عبد الناصر الشيخ البكي ليلو وركضوا بعافية وفكروا نفسكم لان كل يوم جديد عبارة عن حياة جديدة يا بنات.

وسمينا شوية من أغانينا نرجع للاستديو نواصل لكم بالبلاغات المفضلة. الطلبة والطالبات، أنا الشيخ عبد الله يعقوب صابر بالمعاونة مع المجلس الوطني للشؤون الإسلامية هنتشات، بخبر كل المسلمين والمسلمات وخاصة الناس الماشيين الحج بكونهم من عندهم درس تطبيق يعني براتيك، بوروك كيف الحج، كيف تسوي حجك، تبدأ من وين وتكمل وين. وده بابا بسووه اليوم يوم الأحد بالساعة 8، بيكون بدأ من الساعة 8 في مسجد الشيخ عبد الله يعقوب صابر القائد في كارتيه ديجيل الرياض. حضوركم مطلوب بالهين والدعوة عامة. نكرر، كل الطلبة والطالبات، أنا الشيخ عبد الله يعقوب صابر بالمعاونة مع المجلس الوطني للشؤون الإسلامية هنجات، بخبروا كل المسلمين والمسلمات وخاصة الناس اللي بدوروا بمشوا الحج بكونهم عندهم درس بوصفوك تطبيق أنا الحج، كيف تسوي حجك، تبدأ من وين وتكمل وين، كم مشيت مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة. الدرس ده ببدأ اليوم، يعني اليوم يوم الأحد بدو من الساعة 8، أمشوا أحضروا عشان تعرفوا كيف تمشوا تهجوا في الأراضي المقدسة. وده ببقى في المسجد أنا الشيخ عبد الله يعقوب صابر في كارتيه ديجيل الرياض. حضوركم مرة مطلوب وتعالوا بكثرة والدعوة عامة. بلاخ أنا فرحة أبيسو حسنة، محمد حسنة، جبرين هارون، النور عبد الرحمن، محمد موسى، ومحمد دار السلام. لهم الفرحة، ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البر والداخل البعيدين والقريبين بأروسنا ولدهم آدم حسنة. العروس يكون يوم الثلاثاء من بكرة، والعزومة يوم الأربعاء في اللوتة اللي بلاما أبكا اللي البلام أبكاكا القور. نكرر، أبيسو حسنة، محمد حسنة، جبريل نهارون، النور عبد الرحمن، محمد موسى، ومحمد دار السلام. لهم الفرحة، ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفي بأروسنا ولاتهم آدم حسنة. العروس يكون يوم الثلاثاء من بكرة، والعزومة يوم الأربعاء في هلة اللوتة اللي هي البلامة بكاكا القور. نواصل بالبلاغات. بلاخنا فرحة، عمر ولا هارون، أبا جد هارون، الإمام محمد عبد الله، محمد رقبة، محمد مكايلة، نون عبد الله، عبد الله نونة، ضهي عبد الرحمن، عبد الرحمن الحاج، الرئيس تيراب، الحاج ولد الشيخ، أنتكو جدة، عبد الله ضهي، أحمد علي، أبو محمد، فكي أب بكر. لوم الفرحة، ببلغوا لضهي إما أبا كبير إما علي آدم وشباب المدغني آدم ديبيزوك، أخونا جرانكا والشباب نمبلينا، الحاج زكا، محمد إدريس، ماجد النا، آدم سياقة، بلا محمد ضحية والشباب نيمري، الحاج البشير، بوقاش عبد الله، جبرين أمباري والشباب نيابجفا، بلا ما جبرين ساري وهيدي، الحاج عبد الله آدم، علي دريديمي، علي سيد، أخونا نجني والشباب نيمغرغوموتا كبيري، الحاج هارونا، جبرين إما والشباب نيمغرغوموتا صغيري، جوج حامد بلا ما ولا إما أبكر جبرين والشباب من يمر النسوان، بلا ما حامد والشباب من المالية، فكي الشيخ عبد الرحمن نوال صالح والشباب من الرقب، الشيخ البشير، فكينا جبرين والشباب من أبينا، التكتيك إدريسة، حسن أبكر والشباب من أمبرصنا، مكايلة موسى، حسن النظيف، آدم يورو والشباب من أجامة، كريم قنبو، جدة أمرة والشباب من الدرابي، موسى قنبوة خيانة، موسى حسن في كارقوة، عبد الله الشيخ، كشل بكر، محمد أبا جدة، موسى هارون، النايم هارون في بدرك ورقي، حسيني حسن، الشيخ جدة باباي، محمد الحاج جدة، أبو آشي محمد، جدة الفردة، سليمان أبو جدو، ولكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والحلال المجاورات، بأروسنا أخوهم حسن هارون. على رؤوس يكون يوم الثلاثاء بكرة، والعزومة يوم الأربعاء في بدرك الله البلامة، محمد والدود كانتون كداد، الحفلة بهية جدة والبكير وفوكا ديسكو، الساعة 8:43. نمشي لمكنة الفن مع المهندس الدوبسة دي كركنا في دالة، نلقوا الفنان الكبير. الأغنية دي خاصة لكل الناس الاندوم بيتين صبرا بيوت الكبير عمر سمعين النور
من الجرماية ومن من الماجروية والقنبوية. نقول لك صباح الخير الإمام الأكرمات، نقول لك صباح الخير واحد جميل عمر خميس. ألقوني محمد أبكر من قلمي ومن قنبور، ألقوني حامد محمد، محمد حامد محمد من قلمي، نقول لك صباح الخير. وصبر بيوت كمان هناك الكبير بلام عبد الكريم السنة قرقورة، نقول لكم صباح الخير من الإذاعة الوطنية التشادية ولكل الناس المتابعين راديو تشاد من 23 ولاية. متابعة سعيدة.

مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان الساعة 9 سواء في سيترو أهنا لأونا ما في راديو تشاد. ده الوقت تلقوا فوق برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسيرت زوديتير. طلب الله مستمعين تقولوا فوق صباح الخير وأهد جميل لكل الناس تعرفون في أي مكان. أخوانكم جيرانكم جميت سوا سافرت سوا واجتمعون في أي مكان سوا بواسطة هنا راديو تشاد. تقدروا تنادوا وتسلمون بنمرور التليفون واحد بس 61-53-53-20 61-53-53-20 ده بس نمرو عن الأبل. نمرو اثنين آخر تكتبوا فوق SMS رسائل بالعربي الصحيح والفرنسي النورمال وأنينا نترجم لكم. إرتل 66-24-15-89 66-24-10-5-89 تيغو 93-33-24-14 93-30-23-24-14 اكتبوا لنا رسالة وأنينا تحت خدمتكم. بقدمنا في مكانة الفن بشيل الأبلات وخط الأغاني الجميلة دوب سادي كركنا فيدل قدام الميكروفون جهز البرنامج وبقدم لكم أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 9:02 نمشي نسمع أول فاصل غنائي وبعد ده نشيل الأبل هنلا مستمعين وكمان نقول ألف مليون مبروك لكل الصحفيين كل الجورناليست هنا تشاد بمناسبة هنا اليوم العالمي لحرية الصحافة نقول لكم عيد مبارك كابي تكنيك.

0: الو راديو تشاد.
1: الو صباح الخير.
0: صباح النور والسرور. ياتي معنا ومن وين؟
1: جلاء عادي من دقل زافاي.
0: اها تقول صباح الخير لياتي اخوي.
1: انت وسرتك.
0: شكرا.
1: في الدق هناك في اللي بلالة.
0: ايوه.
1: سلادين هناك في بردو. عادم يا هناك في فندري.
0: ايوه.
1: يا عادم في ارادة.
0: ايوه.
1: محمد عادم في ارادة. محمد عادم هناك في موندو.
0: ايوه.
1: عباس عادم هناك من اتي البتا.
0: ايوه.
1: حسين موسى هناك في عباشي. احمد اغير هناك في امرجيبي.
0: ايوه.
1: وانا انت واسرتك.
0: انا كمان ما ننسوك انت وكل اسرتك. نقول لك صباح الخير واحد جميل من غاديو تشات. شكرا كثير. الناس قاعدين بنادونا بالنمرو. النمرو اللي اعطيناكم يا جماعه اكتبوا اس ام اس فقط يعني. ما نمرو انا ابل. 93-33-24 نمرو اكتبوا فوق الرساله. 66-24-15-89 برضك اكتبوا اس ام اس. الو غاديو تشات.
2: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا يا تمعان ومن وين؟
2: معك اللوان موسى هارون من ساقور شده 60 كيلومتر لعن جمعنا العاصمه.
0: اللوان موسى هارون من ساقور شده. كيف الحال؟ طيب اخوي.
2: الحمد لله.
0: وين الاهل كلهم بخير؟
2: والله سيئة سلامة في امان الله.
0: ها تقول صباح الخير واحد جميل لياتو.
2: صباح الخير لانت وعسرتك.
0: شكرا.
2: فني سيد اما.
0: نعم.
2: دوائر الشام ادم.
0: ايوه.
2: شريف عبد الله نصر نصارى.
0: نعم.
2: جوجة جبرين.
0: ايوه.
2: والبوه من الضيع. عاد مرخصان سامي شيشة.
0: ايوه.
2: جبرين خير الله. طاير قرمة. عبد الله المعروف بكر بكر.
0: ايوه.
2: بابا بكر من دانا عبد الله بكر.
0: نعم.
2: كابتن جعفر رمضان قادر.
0: ايوه.
2: مرة انت عمي على الليل متى بشارة من صابور.
0: نعم.
2: جبرين بشارة دنا بشارة.
0: ايوه.
2: محمد بشارة. لين الشدة.
0: ايوه.
2: وما ننسى المستنين والمستمعات كافة.
0: هنينا كمان ما ننسيناك انت وكل الاهل هناك في ساقور شدة. نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد. فاطمة ينولا فام كابابل اف ام 92.5 نانا ابراهيم بركة ماما الشباب ماما لا رينيسونس. الو غاديو تشاد. الو مرحبا ياتو معانا من وين؟
3: قولي مصطفى. قولي من مالومري معاك.
0: قولي مصطفى من مالومري. اها تقول صباح الخير ياتو. قولي مصطفى.
3: زين تغفرتك.
0: مرسي.
3: تباهر لي بلاما ادم كرويا زاويه.
0: ايوه.
3: تباهر لي حسن طاير حزالي المعروف بقمري.
0: ايوه.
3: تباهر لي عبد الله بكر في دنونه وفطا بكر في دنونه.
0: اها.
3: إبراهيم جعفر
0: في دبي. اها.
3: جرماية شريفة عبد الله.
0: نعم.
3: تظاهر لحديجة إدريس في باب المدينة.
0: أيوه.
3: تظاهر للمستمعين كله مريم الشاعر محمد.
0: شكرا أنينا سلمناك أنت وكل الناس اللي قاعدين بتعبونا من مالومري. نقول لكم صباح الخير واحد جميل من غاديو تشاد. شريفة عبد الله من المبارد. فنية سيد إما من منارة. علمين بن أبو بكر. الو غاديو تشاد.
4: الو
0: مرحبا يا تو معانا ومن وين؟
4: مرحبتين
0: يا تو معانا.
4: معك حسن احمد كبيرنا.
0: اوه كبيرنا انينا واقفين فوق يا سيدي ابو.
4: انت عارف.
0: الحمد لله.
4: الحمد لله.
0: نعم.
4: نقول صباح الخير ليك انت واسرتك.
0: ايوه.
4: صباح الخير لي صباح الخير لي مريم.
0: ايوه.
4: صباح الخير لعبد الله بيه ويانا.
0: اها.
4: صباح الخير لاشتام.
0: ايوه.
4: محمد ادم من الكلير.
0: اها.
4: ادم بدي.
0: ايوه.
4: طاهر احمد.
0: نعم.
4: وطاهر بيه من جرمايا.
0: ايوه.
4: ما ننسى كل المستمعين والمستمعين.
0: انينا كمان ما ننسيناك انت وكل اسرتك وحبس الله في وعيالا من كرتشه لكليركا. كومين انا كترم ارهن رسوم. ميرسي. جواهر الشمو ادم وكل اسرته. الو غاديو تشاد. الو الو
5: الو
0: مرحبا يا تو معانا ومن وين؟ الو.
5: يا الو صباح الخير استاذ فجاني سر معك.
0: مرحبا اتو معنا.
5: الله يبارك فيك كيف صحة.
0: الحمد لله.
5: حسين محمد ود البلد معك.
0: اوه ود البلد. الما بعرف شغله غلط.
5: اكيد
0: صاحب الدكان التاجر الكبير.
5: نعم تسلم الحمد لله.
0: تفضل اخوي.
5: اوكي انا نقول صباح سعيد وانا احيي كل الوسائل الاعلام العامه والخاصه وكل الامال انا انما بالصفه العامه.
0: ميرسي.
5: يصادف 3 اليوم كل ما شهر 6/3 اليوم العالمي لهويه الصحفيين.
0: نعم.
5: نتمنى ان شاء الله يكون يعني حرية تام لكل الصحفيين وربنا يحميكم من كل شر.
0: امين.
5: نتمنى ان شاء الله تنزل في تغطيه بحريه يا رب.
0: بارك الله فيك.
5: ونقول صباح سعيد لكل اسره تجاني سر رماد وكل اسره مريم الشاعر محمد الصوت الزازيه.
0: شكرا.
5: وصباح سعيد هناك لكل اسره جرين فريل احمد ارون الخالي.
0: ايوه.
5: صباح سعيد هناك لكل أسرة رديع ومعروف مرة من أنجمين وقزبيدة وأبداشي.
0: أيوة.
5: صباح سعيد للزميل والأخي موسى عيسى ديار أكمراني هناك من جرمي وملبة ماما كادر من كسري زميلة شريف عبدالله هناك من مساقيد وأخش سمخة محمد.
0: نعم.
5: مريودة شوف علي هارون وقريم سريل ماما سالو وثمان ودرمان أحمد الزبير ومحمد الدرمان أحمد الزبير.
0: نعم.
5: وهناك من أورولا فتفر الالي يونس وأبكر يونس وآدم كده وكل الأداء أنا كارفور المحبة كسمة. وكل المستمعين عليه يتابعونا من هناك من مدينة الأبشي بسيف الأم ومن بيلتين وهناك من كزويدة من أنجرة مختلفة الأكاليم أنا بلدنا تشاد.
0: نعم.
5: من جنوب البلد أمبسادر لجان هارون جبرين ولو بخر صديق وكل المستمعين على مدينة المندوة نتمنى لكم نهار سعيد.
0: شكرا كثير يا صاحب الدكان أنت وكل أسرتك القانين في اليمين وفي أبشي. نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد. حسين هارون والبكرو البريزيدان محمد كلبو البرغزال زهرة ديامانوار. ألو غاديو تشاد.
6: ألو أستاذ تجاني سيرامات.
0: مرحبا.
6: حياك الله.
0: محمد آدم.
6: نعم من الكلار أكيد.
0: تفضل أخوي.
6: صحية صباحية لكن انت وكل أسرتك بدون إفراد.
0: نعم.
6: ولا المهندس مهندس يعتادم
0: دوب سادي كراكنا فيدل
6: ولا هو كل أسرتك.
0: أها.
6: وهناك شبتي غابريل.
0: أيوة.
6: ومسترة.
0: أيوة.
6: سيكون كالكال أبا آدمي.
0: أيوة شيف شيف كبير.
6: ومنا شيف كبير وهناك عطان يتوي.
0: أها.
6: وكل أسرتك.
0: أها. أشتا بكر موسى.
6: محمد كبيرنا أكيد أشتا بكر موسى محمد موسى محمد الشباب.
0: أيوة.
6: وجلال حسين يايا. فاتنا يونا لفام كابابل وهناك ما ننسى حسن عمد كبيرنا مع زوجة عبدالله عزي ويالا.
0: نعم دول جيرانك.
6: مانغالا باكاكا
0: في الديزير
6: أكيد. وهناك كونسي وثنان قنبو من قجي شرفة
0: وكل عيالة. أيوة.
6: وما دعالو بجوب ينجو كل حسرتة
0: ثقافة.
6: وهناك ما الهجة من كابيرا وهناك من مشاكة.
0: محمد آدم فكر شوية ونادينا بعد شوية إن شاء الله. مرسي شكرا كثير. مرسي 61-53-53-20 دابس نمورا الوحيدة تنادو فوقا نمورا لك انتناكو اكتب SMS. ألو غاديو تشات.
7: ألو السلام عليكم الجران فرير تجاني سر رماد
0: شاب دي كاري بلا كارتيه.
7: أكيد شاب دي كاري معك
0: عندك أمان واي كبير ديماش باسي لبت فتشناك مالجيناك.
7: الخطبة الجافانية
0: حكومة تكفي أنا ديماش الباسي. فضل أخوي.
7: أوكي نقول خير لك أنت وأسرتك.
0: شكرا.
7: ولا المهندس تربط السلوك الأمانة معك.
0: أيوة.
7: ونقول لكل الأمال أنا إذا تهونا معك.
0: مرسي.
7: ونقول تانتينا جمريا مشاير محمد. زميلان حسن تشوش هناك من كارتيج يقول لي محمد الجابر هناك من كارتيج يقول لي وارناسر المروبي عاجة سكر هناك من كارتيج يقول لي. تجي بقيتي سوارنا بالماجي تهم شيء نتير وتنتين فانا منا سيد الكاسل هلو هلو يجعر مامة تسين جدا كلبا وجبة ترس.
0: أيوة.
7: ونقول عبد الرحمن سين كل اندمان وعسر رومان ده شيخ الشيوخ هناك من كارتيا الدينو.
0: أيوة.
7: ونقول هناك البريزان كابتا ترفندوز محمد صالح الثمان ونقول مومن عبد الله هناك المشاقة وشبد كارج جمامك هناك المشاقة.
0: أها.
7: افندي تاوى خرس هارون افن هارون هناك من اشابة.
0: نعم.
7: ونقول هناك ما ننسى دلقيبة جين رخيص محمد جدا هناك من أم الصابرة.
0: أيوة.
7: والوالد المحترم الميري سين عبد الله هارون والوالد المحترم ساكنة موسى ودلقيبة كارتية جبريل محمد.
0: وأخيرا
7: وأخيرا نحن نقول
0: أمانة رمل وثمان
7: هناك من
0: كركام سنين الصغيرة. شكرا شيف دكاري، سلمناك أنت وكل أسرتك والمسلمين القاعدين بتابعونا من سنين الصغيرة. نقول لكم بون ديمانش من راديو تشاد. مبروك العيد أنا الصحفيين لوزير الإعلام قشم الكلام من الحكومة إكسلانس قاسم شريف محمد وكل أسرته. ألو راديو تشاد.
8: ألو جاني سرمات
0: محمد عدم.
8: نعم نعم نتاعي مرة أكيد إن شاء الله.
0: تفضل أخوي.
8: نقول لها تحية صباحية هناك لملابة محمد من كسري على بكر من بنبي على بكر من تكرة. هناك فضيلة محمد زمر عائشة محمد زمر هو محمد زمر وهناك جسورية بيبي توريا ألفا توريا قدمة توريا أتا عبد من مشاكا. نقول مبروك لسيد قاري جماعك من مشاكا. وهناك محمد أحمد من فاتحة نصر عبد الله نصر نصارى جاشي من قوي وفدرس سلمان وهناك رملة عثمان هجر عثمان مدينة عثمان محمد صالح عثمان وهناك بوني محمد وعمر بكر دبان إجازة بكر مستوى وهناك أشوف علي هارون سمع محمد هو إدريس علي مدريس حكيم مصطفى أن محمد أجمال فاتيل عديدة وما ننسى هناك علي يروح من تأشيره ونور على التسمان على الجكالي من بكين وعدرومة ينسين هذا رمان الشيخ الشيوخ وجميع المستمعين بدون إنتراج.
0: شكرا كثير محمد آدم المستمع الكبير، سلمنا كثير أنت وكل أسرتك. ميرسي. أنا بيت أمينة بيت هارون محمد من فركة وكل بناته وعيالها من دقيل رياض. ألو غاديو تشات.
9: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: الله يبارك
0: فيك. ياتوا معنا من وين؟ طاير درما؟
9: طاير درما.
0: ايوه مشاق ابو ظبي.
9: اكيد جرام فرا.
0: تفضل اخوي.
9: اوكي يا جماعه كنت تحكي ابو الخير لك انت وسرتك.
0: ايوه.
9: وهناك محمد ادم من ليله كلير وهناك المهندس دكتور ديك رجناه في دل.
0: ايوه.
9: وهناك شيف دكاري موسى سيني.
0: اها.
9: والنور ادم تكسلان الشيخ انتو ادم ارخصان توني كيسا وهنا موسى نجام من مشاقة وشيف دكارو جماعة قاسم نتمنى ليه بالمال واليام.
0: ايوه.
9: وسايزان خرس هارون من اشاب وانبيريا وافندي ساحة وهنا جيلة مجمر عيشة محمد جمر.
0: نعم.
9: ونقول صباح الخير هناك للدكتور حسن الغوني من ابروك جوار الشمو ادم الجايش حسن من قوي.
0: نعم.
9: جيت ابوهم من سيديته وهنا منصور حسن ومايور سريع القاسم.
0: نعم.
9: وعبد الله دنا وسرسر شاي سما محمد. الشيخ علي هارون هو ادريس ومداد من ليله كلاب.
0: بنت عماد من فرشا.
9: بنت عماد من فرشا ومجيب كريم الخاتم.
0: ايوه.
9: ولارين كمينة معاشي نيمز محمودي.
0: نعم.
9: ومحمد حامد اصاب الله عن بون سانتيس وكوميسير اسلام تجيل من مدينه دبيتي وكل المسلمين وعندما مسلم.
0: الو غاديو تشات.
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. اتوا معنا.
10: معك خورس هارون من عشان الرياض.
0: خورس هارون كيف الحال؟
10: الله يبارك.
0: يا وقت تقول صباح الخير يا تو.
10: اوكي انا اقول صباح الخير لك انت وكل اسرتك.
0: شكرا.
10: كل الامة والعاملين على راديو ار ان دي بدون انفراج.
0: شكرا.
10: هناك العريس شيف دكاري جمعك حسن.
0: ايوه.
10: موسى نجوان شيف دكانتو هادي مرخصو طير درما. هناك محمد ادم من هلال كلير مارم الشهر محمد.
0: ايوه.
10: أنا موسى يسير من سلامة الغير إمام مكايل يسيح ومسار وثمان الشيخ علي حرون سمى محمد.
0: نعم.
10: وهناك ما ننسى لك ذكرينك من بكين.
0: أيوة.
10: وهناك ما ننسى كل المستقيم والمستمدون.
0: شكرا ما نسيناك أنت وما نسينا طاهر درما وكل المسلمين فوق راس. نقول لكم صبر خير منا غاديو تشاد. مبروك العيد الديركسيون جنرال هنا الأونامة دي جي ساندابوكر دي جي خديجة حامد كل العمال من الدي جي لهدي اخر بلانتون. نقول لكم مبروك العيد 3 مايو 2026. الو غاديو تشاد.
11: عليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا.
11: فقيرا مرحبا.
0: فريزا البس.
11: اكيد.
0: حكمك كبير ان شاء الله.
11: ريزو ولا
0: آه ما ريزو. حكم لا تكفي. ايوه.
11: قبل كل شيء قلت هي صباحية لتجاري شهر رماد وعائلة.
0: شكرا.
11: تحية صباحية لمريم الشاعر الصوت الزهري جلال حسين يايا مصطفى مصطفى.
0: نعم.
11: حتى مزار مو من أبدك.
0: أيوة.
11: كيف ده كاره جماعه رفيق عبد الله هاجر عثمان رمضان عثمان مدينه عثمان انا فاطمه يوسف من جنب جارب النيل خديجه علي من كل خديجه يتيم من جيلي باب المدينه
12: ايوه
11: مرار من كلير احمد سيكو كاش يا خاله بشير خاله بشاره خاله واجي لي بكر جميل البني جميل صحيح صباح الخير والد جانا فن عبد الرحمن عمر عبد الرحمن هو عبد الرحمن خالد عبد الرحمن
12: ايوه
11: بتاع كان جدا عارم قبا الطوم محمد بكر بتاع كان دنا الطوم زوج عمر بني صحيح صباح الخير رمل عثمان هجر عثمان صحيح صباح الخير فريد محمد قمر خليل محمد قمر وحجة سريعة بس كنت مدرية
12: واخيرا
11: هو واخيرا ما
12: انت قلت للمسلمين المسلمين يعني نكمل من سناك انت بريزا انت وكل اسرتك منا رومبوان بيني ولا مودرن صباح الخير بون فضل الديريكتور صالح يونس وكل الامال العلماء من مدينة بونغور الو غاديو تشاد
13: اهلا وسهلا
12: مرحبا
13: مرحبتين
12: رخية يحيى
13: منا نعمل لكن هسه خلاص قالي في ملموس جرى
12: ما شاء الله كويس وصلت بالعافيه ان شاء الله
13: صلى السلام عامل الساعه 6:17 ده مرق من البيت وقدر ميدي ده انا وصلت
12: بالبيت الان كله اللي جيتي معاه ان شاء الله
13: والله يقول لك جيتي بالسلامه البيت كده خلاص انا والوالده ده ريدي ترويد واللبن انا القنا والبقر كله شربته
12: كيف كله كملتي ايوه تقولي صبر خليها تو
13: اوكي اولا اولا نقول تهيئة صباحية ليس ولكل وسطة الوالد العزيز المحترم مصطفى
12: ايوه
13: الوالد العزيز الخالي المحترم يحيى حلو من المتيمة مسافر معي شهرات نقول الله يحفظه ويرجع بالسلامة
12: امين
13: وليل تيتي سير عيشة الدرمان وإبران سير جميع الدرمان
12: ايوه
13: ولها ليه من الدرمان
12: نعم
13: ومعدة جدة والبيتيسر عليم يحيى وولدها يحيى بكر والبيتيسر المريض والمحبوب يونس يحيى
12: أيوة
13: وهنا ما ننسى البيتيسر محمد يحيى من البشا وجعفر إبراهيم من دقيا وكي الله راضي وهنا بنتزارة حلو وقضية جبرين المعروفة بإمامي
12: أيوة
13: وصاحب الفخامة الجاني سير عمار
12: شكرا كثير
13: وهنا ما ننسى جوائر الشمو آدم
12: نعم
13: سمها محمد
12: ايوه
13: ادم الرحسان تونسيشه
12: ايوه واخيرا
13: الدرمان جنجل النوان وهذا الرومانسي واخيرا ما ننسى الداجو والبرنو كل بصفه عامه والناس
12: شكرا كثير يا رخيه يحيى من ملموسي
14: الو
12: الو
14: وي
12: دوب سادي نوقف الأبل نقروا الاس ام اس يا جماعه نقروا الناس اللي كتبوا لنا كمان لازم نقروا لهم لمده انا 5 إلى 6 دقيقه وقفوا الأبلات المستمع بقول صباح الخير او مستمع صباح الورد والياسمين صباح الجميل صباح الحب الحنين صباح القلوب الصافيه الصافين صباح الخير الاسم نور هشام محمد المعروفه بنور القلب من مدينه البشه تقول أحد سعيد لأمها روضة صالح وأحد سعيد لأبوها الغالي محمد صالح وأحد سعيد لأختها العزيزة نور الهدى المعروفة بنور الأيون وأحد جميل لأخوها الكريم عبد اللطيف محمد المعروف بأسد الغابة وزوجة أم الحسن المعروفة بجمال الطبيعي والسلام عليكم ورحمة الله شكرا كثير لك أنت بونجور تجاني سيرامات بونجور راديو تشاد اسمه بقول علي زادو دانو من كارتي امريكيبي بقول احد سعيد للاونراب ديبوتي مريم عشان والمير الشيخ بني شيخ مير سنكيم ارندوسما وكل البيرسونال الكومين وكل الاعضاء جروب راديو تشاد انا مال عزاز والاخو الصغير الشيخ حسين ادريس وكل اسره تجاني حسين رامات وما بنسى التكنيسيان دوب سادي كراكنا فيدل دكتور حسن الجون الجديد من افريقيا بقول صباح الخير لكل المستمعين على راديو تشاد في 23 ولايه شكرا كثير دكتور الجوني حسن الجوني صباح الخير اخي تجاني سين رمات معكم جدو كلبا من فرشه بقول بونجور لساكن عمر ولرمضان كادر وموسى حسيني وحسين محمد وجدو بيتريز وجدو حنو وكرب لك جقرة محمد وديجي بخيت أشوف علي هارون جماعة الناس قاعدين بنادونا في النمرو هنا كنا النمرو أنا تيجو أكتب رسالة فقط أكتب رسالة فقط ونمشي نقري رسالة. بونجور غران فريد جاني سين رمات أبيات بقول معنا محمود موسى ديبي مراتشات. شكرا كثير ديبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحت معكم نور نور الهدى. قريت لك رسالة طويلة شكرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمه موسى خليل من المساقط. أحد سعيد لي أنا ولأسرتي وعيد لكل الصافيين وأحد سعيد لصاحب عيسى حسن وأم الغالية حليمة عبد الرحمن وأحد سعيد لزوجته كلثومة حبيب ولأولاد خليل لموسى خليل وآدم موسى خليل وأحد سعيد لكل المسلمين في الداخل والخارج. شكرا كثير سلمناك أنت وكل الناس. أنا حراز البيار نقول لكم صباح الخير من غادو جات. صباح سعيد لكل السكان هنا الجرف الأحمر وخاصة سكان مدينة أمدم. نقول صباح سعيد للإخوة المقيمين هناك. شكرا كثير سلمناك كمان. الناس يا جماعة خلي ما بنادونا في نيموروسو 43-24-14 زي نيمورو. فقط أكتب رسالة بالعربي وبالفرنسي وأنا نقول لكم النيمورو. أنا الأبيل ده واحد بس 61-53-53-20 60-51-50-53-23 تنادوا التكنيسيين بيشيل الأبل والناس بسمعوكم. ما لقيت اللين أكتب لنا رسالة في نمرو 2 66-24-15-89-93-33-24-14 عشان الناس بسمعوا رسالتك. بونجور تجاني سي عبد المجيد بن يلي قاعد في بوكورو بسلم كل جورناليست أنا جات وما بنسى الجراند سير حقيقة مريم الشاعر صوت الذهبي. شكرا كثير. السلام عليكم معاكم المستمع عيسى محمد عيسى أبو أحمد من أنجاري كواس. بقول له صباح الخير لأنا والأسرتي وللمهندس أنا اليوم وصباح الورد لأحمد تيغو كاش ومحمد علي ومكايلة محمد والحاج جبرين ونانا إبراهيم بركة. النمرو 43-24-61-76 أخوي الله ليك معليش ما تنادينا بالنمرو أنا تيغو. الرسالة صراحة الاتصالات قاعدة تلخبطنا عشان ما نقول الرسالة. صباح الخير جاني سيرمات أحد سعيد لكل سكان مدينة أنجمينة ومدينة أبشة. معاكم قسمة موسى من مدينة أبشة. شكرا أختي قسمة من أبشة. نقول لك أحد سعيد لك أنت وأسرتك. وجود جاني سيرمات اسمه حسن سقو عبد الله من بوداساري. حسن سقو سلمنا كثير بوداسارينا وناس أنا شدرة وناس أنا بروفنس بحر الغزال. نقول لكم صباح الخير من غادي وجهد. داود النور آدم قال هو قاب اسمانا من قزبيدة سلمنا كثير الأخ داود وكل الناس اللي قاعدين بتعبونا من ولاية السلة. بقول له اسمه جيمي محمد من لينيا. بقول بونجور لأمة وبتمنى الكانديدا إن شاء الله ربنا بنطيهم البيف. بونجور هجزارة آدم خرسة هارون ديجيل زافاي. شكرا كثير أختي جزارة. عبد الله عمر المرسال من مندليا بقول صباح الخير لجاني سيرامات ولعمر المرسال ولفاطمة عبد الله وإيسى حسين وحواء مرسال ومريم مرسال وخليجة مرسال وفاطمة مرسال وأمهاني مرسال ومحمد إدريس مرسال وعبد الله عمر وعبد الرحمن عمر وعبد الرحيم عمر وصفو عمر وعزة عمر وكلتومة عمر وعشي. شكرا كثير سلمناك انت وناسنا مندليا. طارق عماد سيد احمد من عبشي قولها السعيد للزميل محمد نور الزين نور زين الدين وحبيب النور عبد العزيز والزميل محمد الخير الحبو وما بنسى مقدم البرنامج تجاني سرما. شكرا كثير سلمناك انت وكل اسرتك. بونجور بنجامين دي لا فامي صفا صفا احمد صفا احمد النور نبشي تقول بون ديمانش لكل الجورناليست وكل البيرسونيل هنا الميديا هنا تشاد وما تنسى ابوها احمد النور وامها زمزم علي والجران فيس اني هنا لا فامي لوم دو سلامات النور بن احمد وتتمنى لي الشفاء، الله يشافيه ويشافي كل المرضانين، وليجراند حق حليمة أحمد وأمينة أحمد ومصطفى أحمد، وشكرا للأنيماسيون. سلمناك كثير أختي لك أنت وكل أسرة أحمد من مدينة أبشي. بونجور راديو تشات، بون قرينا لك رسالة قبل شوية. صباح الخير جاني سرمات، معكم مصطفى أبو بكر ساكن من حي كارتي عادة ساكن. بقول صباح الخير لوالد أبو بكر ساكن، ولأم حج رمات، ولجبرين ساكن، والحاج محمد ساكن، وهارون ساكن، ودلقي آدم ساكن، ولإمة كلتوم ساكن، ولأخو العزيز رمات أبو بكر ساكن، وللرفيق الغالي عبد الله حسن المعروف باسم نتشات. بونجور راديو تشات، بقول بونجور لكل الجورناليست، وبقول بونجور لأبو ديفالا أبو، وللجران فرير حق أمين ديفالا أبو، ولأخت فاطمة زهرة ديفالا أبو، مريم ديفالا أبو، فن ديفالا أبو، وكل الفامي أبو في نجمينا وببيجا ونيجيريا، صالح ديفالا أبو. شكرا كثير، بونجور لكل الفامي فامي أبو. نقول لكم صباح الخير من راديو تشات. بونجور جاني سين رمال أبيات، سي محمد قمر أبيك فو، بقول لنا بون ديمانش لكل الأهل الرخية يحيى، وبون ديمانش للرسبونسابل هنا الأونما. شكرا كثير. صباح الخير جاني سيرمات، الاسم محمد حامد، حسب الله بون سنتين من مدينة أبشي، بقول أحد سيد لي أنا والأسرتي، وللأميرة جوائر الشمو آدم، والمحاسن يونس محمودي، والأشت هارون، ولعلي مولانا، ولميمونة هارون، فاطمة أم خمسة، خديجة يونس، سليمان أيمن، الشوف علي، إبراهيم يحيى، محمد نور ديدان، تجاني فندام، آدم مكامبو، زكريا محمد، علي زادو، عبد الله دنا، طاهر درما، ماما كالتوما صالح، وأخيرا لكل المسلمين الإزاء. شكرا كثيرا. أمبون سانتي الساعة 39 دقيقة 61 53 53 20. يا جماعة أنا هنا قلنا النمرو أنا تيغو الارتيل لخطينا لكم للإسمس فقط 93 33 24 14. يا جماعة ما تنادونا بالاتصال، نمرو أنا أبل ده واحد بس 61 53 53 20 فقط. أنا هنا في خدمة المسلمين الغاديو تشادة، نقول بون فيت لأخواننا هناك في الأونما، أنا مجرس أونما بشي آتي البطحة. ألو غاديو تشاد، ألو مرحبا.
14: السلام عليكم صاحب الفقر مجداني في الرماد،
12: جواهر الشمو آدم الدهب الجمرو،
14: أهلا وسهلا. أنا بي
12: فضل يا ماما، تقولي صباح الخير يا تو.
14: قبل كل شيء نقول تحية صباحية لك أنت وكل أسرتك.
12: شكرا.
14: المهندس الربطاني معك بالسادسة
12: ناسي. أيوة
14: أجلس تهياتي لكل المستمعين والمستمعات. أرسل للمستمعين الكبار بيتمم التعير كنتاتير الدورة رمات عمر دخل في جوزن جو أحمد بابتان المكة البطان مضي آدم أجيد أفغان.
12: أيوة
14: جعسي لمكة شعبية 100% ما أجنبية. منغل أبطاسة منغل في ديزير أشوف علي هارون. أرسل للمكة الجميلة أمي أنا الأم الحنونة أرجعين ثلاثة من جروب أبو عيش.
12: أيوة
14: أنا أمي مستمية.
12: ألو مرحبا يا تمانا.
15: حرم أنا
12: حرم سخيري.
15: أيوة
12: تسلمي يا تو حرم.
15: سلمت سلمت ماما جواري.
12: أيوة
15: اتسام ماما جبري.
12: أها
15: إيسا ماما جبري.
12: أيوة
15: أهلا ماما جبري.
12: أها
15: جبري ماما جبري.
12: أيوة
15: عبد القادر ماما جبري.
12: أها
15: إيسا ماما جبري.
12: أيوة
15: سلمت شاكيتي عرام.
12: أها
15: شاكيتي جوائي.
12: أيوة
15: تأخذوا مكتبات عبد القادر.
12: أها شبدك أنتو. ألو أها أيوة وأخيرا هرم سخيري
15: زور وجوار وتنين.
12: أها شكرا كثير هرم صغير. نقول لك بونجور واحد جميل من غادي وشاد لك انت وكل اسرتك. كابتن جعفر من دوغيا, صباح الخير اخوي. الو غادي وشاد. الو
16: السلام عليكم. الجرام فرر تجاني سير رمات
12: شبدي كاري سبا
16: سيلا.
12: نعم فضل اخوي.
16: اوكي نقول نعرف انت هناك للخالة العزيزة عائشة موسى
12: اها
16: دار موسى وعلمة موسى وعبد الله موسى هناك من فلقة سلامة جبرين هارون هناك من كاركية فلقة, ونقول هاجة عمر هناك المعروف بلاجة درامان هناك من فلقة.
12: ايوه
16: وقمبا جبرين هناك من فلقة.
12: ايوه
16: ونقول حسن جبرين هناك من كارتيا فولغا, ونقول جنب بورو ونصر بورو ومحمد بورو هناك من كارتيا تيور
12: اها
16: احمد حسن هناك من التيور
12: ايوه,
16: ونقول هناك ما ننسى الجراند فرير توم دو شوي تاكسيمان هناك من روم بوينت تنسي.
12: هاي ترى
16: اكيد
12: ايوه
16: ونقول هناك الجراند فرير هاروني سين المعروف بالبشيره هناك من كارتيا امسلنا سخيره
12: اها
16: احمد حسين هناك من دجال دنجيسو
12: ايوه
16: رمل عثمان هناك من امسلنا

0: زينة جبرين نقول لك صباح الخير وبون فات من راديو تشاد. ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أتو معنا ومن وين؟
1: أو ماك عادم جبرين من أمردو.
0: عادم جبرين من أمردو تقول صباح الخير لي أتو.
1: صباح الخير لعتجاني سرمت لي هو لكل أسرته.
0: شكرا.
1: للرئيس والأميرة جواير الشم عادم.
0: أيوة. نعم.
1: أفندي تها.
0: أيوة.
1: الوغو صباح الخير لا طاهر درما
0: اها
1: عادي مرخصو انتوني شيشا
0: شيف دي كانتون
1: لي هو لكل اسره نقول لهم صباح الخير
0: لي ولدم بشاير يوا
1: نقول صباح الخير لرخي يا هناك من جامع اخضر
0: يا مشم الموسي خلاص
1: يا سلام سلمت هي وكل الاهل في ام الموسي هناك
0: ايوه
1: نقول صباح الخير لكل المستمعين وين ديما مستمع
0: على راديو تشاد
2: اهلا وسهلا مرحبا يا سيد الرئيس التجاري سير رامات
0: شاب دي كانتون
2: يا دوما اخوي
0: تفضل اخوي
2: هنقدم تهنئة بمناسبة انا شاب دي كاري جموكا من مشاق ابو ظبي
0: ايوه
2: وسائل درما
0: مناسبة انا شنو متورنا مناسبة انا شنو سمايا عروس فاتي
2: وجوار الشمو ادم
0: ايوه
2: تم محمد وشوف الهارو بلال القزالي وما ننسى خرسة جبرين وخرسة هارون ودكتور أسلم البني وسرية قاسم ومنسى عبد الرحمن مدرنا
0: عبد الرحمن ألبس الرئيس أيوه
2: وعمر إسحاق بكر ويعقوب محمد وجوجا زكريا وماما سارة سلمان عمر بكر الدبي وكل أعضاء المجموعة أنا إيرين تبو فقنا الرين كدينا وقلسيري سنت تاجير وناصر داود وكل أعضاء المجموعة ما فقنا
0: شكرا كثير يا شبتك أنتو أنتوني شيشة نقول صباح الخير أشوف علي هارون هو إدريس سمحة محمد مانجالا كاكا في الديزير دي مارش سان بوسيير بيلي يوسف أصيلة شادية 100% ما هي أجنبية سادية أبكر 4x4 فور إكزاكت جمعنا 24 ألو راديو تشاد
3: صباح الخير جران فرير تجاني الترامات
0: صباح النور والسرور يا تمعان ومن وين
3: ماذا جدا برما من حارة سجيتي
0: جدا برما من حارة سجيتي كومين أنا ستيم أرى نسمع ولا ويتيم
3: أكيد ومتأكد
0: فضل تفضل اخو
3: برنامج الطاير دور ما شبك على جماعه حسن جبران خير الله حسن بتاخر هارون
0: ايوه
3: ابو صباح الخير نقل يا ماما داد من الجزائر علي جبران من مردو علي مرقدو انتوني كيسا
0: ايوه
3: ابو صباح الخير نقل جواهر الشم ادم حجاج السلام من زي علي عبد الله بشار بالجولار بتمالا الشمالا ابو صباح الخير نقل يا ترمان الشين حسن روماندو
0: ايوه
3: مريم الشاعر محمد جناغا خديجة علي نام من كندر خديجة إدريس نام من باب المدينة
0: نعم
3: فاطمة يوسف نام من دلي شاعر فرميل
0: أيوة
3: لالا الخزالي نام من المين الفارة كابتين جعفر في العربي ميتر سايير
0: وأخيرا
3: يلا آدم موسى وبشير دامور وما ننسى جميع المسلمين
0: شكرا كثيرا نقول بون فات للجورناليست والدبيتي مريم الشين ألو راديو تشاد الو مرحبا
4: صباح الخير
0: صباح النور والسرور انت معنا
4: حجه
0: توريا كيف حالك ماما طيبه
4: الحمد لله
0: ايوه تقولي احد سعيد لي يا تو
4: قبل كل شيء نقولته هي صباح هي لك انت وكل اسرتك
0: شكرا كثير
4: المهندس الربطاني معك
0: ايوه
4: امال وعامله دنا ونما
0: ميرسي الو اجيتوريا اجيتوريا فاتت سلمناك انت وكل اخواتك وكل اسرتك نقول مبروك العيد لكل جورناليست الانما وكل الجورناليست نتشات وخاصه في العاصمه نجمينا كل الاف ام في العاصمه نجمينا كل الاذاعات في بلد نتشات الحبيبه كل الصحف كل التلفزيونات الالكترونيه الو راديو تشات الو
5: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله
5: الحمد لله
0: يا تو معنا ومن وين
5: معكم الاخ حسين هارون من مدينة مندو
0: بكان القرز بكمدو والبكرو
5: اكيد ومتعكي السيد الرئيس
0: فضل اخوي
5: اوكي قبل كل شيء نقول صباح الخير لكل امال وامين على المنزلات الوطنية الشادية
0: ميرسي
5: وخاصة كمان لك انت تحية البرنامج والتقميص هناك
0: ميرسي شكرا كثير
5: والمعزوم هناك
0: ايوه
5: اوكي قبل كل شيء نقول صباح الخير لكل اعضاءنا الجروب اونما
0: ميرسي
5: وخاصه كمان للاخ جواير الشمو ادم
0: نعم
5: والتريزوري حسن البوني

0: اتمنى لك شفاء العاجل.
1: امين وكل المرضانين ان شاء الله.
0: امين ان شاء الله. وعبد الله دنا.
1: ايوه.
0: وشيف دي كانتون ادم القطوني.
1: ايوه.
0: والدليجي التوما صالح ادريس.
1: ايوه.
0: ومعاوي داوود زكريا.
1: نعم.
0: والعبالي كلير.
1: ايوه.
0: وهناك ندى من مدينة بقرة، للوالدة عائشة من مدينة بقرة.
1: نعم.
0: ولبابا عيسى من مدينة بقرة، ولهارون عيسى من مدينة بقرة.
1: أها.
0: وأبو تريك البرطولونية من مدينة بقرة.
1: أيوة.
0: وكنمشي هناك للمسلمين على مدينة البشا.
1: أها.
0: النور أحمد النور.
1: أيوة.
0: قمصري سانتا جيل.
1: أها.
0: معاسم يونس.
1: أيوة.
0: محمد حامد.
1: أمبون سانتي.
0: أمبون سانتي. وإن شاء الله نشير خلال المسلمين كما بابا قلت أولي نبدأ مباشرة من مدينة مندو.
1: أيوة.
0: لكل مسلمين على مدينة مندو كما يفرلوك ويفرلوكين.
1: أها.
0: على رسم وعلى رسم السيد الرئيس محمد كل وفق ليا.
1: أيوة.
0: ولنائبة الرئيس الزهرة بشيرة مرور الجمال نوار.
1: أيوة.
0: ولهارون جبريل.
1: أها.
0: ولعدم أحمد أميان فاتن القتيل.
1: أيوة.
0: ولكل مسلمين إن شاء الله نقول لك لمرة ثانية إن شاء الله.
1: شكرا كثير حسين هارون من مدينة مندو. ميرسي. دوبس هادي نوقف الأبل وإن شاء الله نقرو الاس ام اس. دوبس. بقول بونجور راديو تشات 99.1. فيصل سلمنا كثير الاخ فيصل. عبد اللطيف عز الدين. صباح الخير للجميع المستمعين والمستمعات. شكرا كثير. ابا عيسى محمد من مرائه بقول بونجور لعبد الله من وبونجور لجعفر. بون الكتابة ما واضحة صراحة. تهيئة صباحية لطاهر جروة ومحمد حسين من هارة أنقب وشاتو. وتهيئة صباحية لكل الأهل. وشكرا لك أبو بكر حسن أحمد من شارع 40. سلمنا كثير أنت كمان إن شاء الله. محمد زين أمين من مدينة أبشي بقول أحد سعيد لكل الصحفيين. وبقول الله وفق الناس اللي بسوي الباك في مواد جوين الجاي. بونجور راديو تشات. ماجور سوريا القاسم تقول تقدم اعتذارها الشديد، هي ما جات وحضرت في البرنامج، عندها مشكلة عائلية. والشكر الكبير تقدم لجاني سيرامات وكل المسلمين. شكرا كثير ماجور. صباح الخير لجاني سيرامات. بون ديماش ل أسرتها في الكلام المكتوب بالعربي فرنسي بالعربي ده ما بنقوله صراحة، أكتبه فرنسي نورمال والعربي الصحيح وأني نترجمه عربي فرنسي أنا عرب ولا عربي بالعربي عربي دارجي نونون أكتبه هذه اللغة الرسمية وأني نقول لكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدو بشارة من نغوزوتور. تحياتي للأخ تجاني سيرامات والأخ بكر بشارة من دربالي وخالد أنا من بوكرو التوم جرينات من فرشة ولكل المستمعين القدام. وشكرا جدا بشارة بيتي ميرسي سلمنا كثير. حاجة توريا من زافاي تقول بونجور لكل المستمعين. حاجة توريا سلمناك كثير إن شاء الله أنت وكل أسرتك. بونجور راديو تشات. مير بنجامين صفاء بتان. صفاء أحمد النور من مدينة أبشي سلمناك أنت وكل أسرتك. أنت مستمعة كبيرة لكن عندنا نقول رسالة واحدة أو رسالتين فقط لكل المسلمين على راديو تشات. بونجور حمزة نصر من تكرة وكل بسلم كل الكوميونتي ليلي وما بنسى أولاد يوسف نصر وأسرة أم نصر. شكرا كثير سلمناك. الساعة 9:44 سلمنا كل الجورناليست انا ما غادي تشات تيلي تشات انفورماتيسيان تكنيسيان كاميرامان الفوز دي ديفونس دي جي سي الابي اس ناس الانتريتيان جروب غادي تشات انا ما العزاز انا ما فوق الراس جروب يا الكلمات كل الناس اللي بيحبوا الازاله الوطنيه التشاديه. عباس بكر مصطفى من مدينه امجرس نقول لك صباح الخير بتشفرر وكل الأمال. محمد حسن نصر الدين ديركتور هناك بمدينة أبشي كاليان غافوتنا هناك من مسينيا. شاري باقرمي نقول لك صباح خير الحسين يوسف هناك من امتمان فالي يونس من بونغور ناوي 61 53 53 20 انينا في خدمة المسلمين انا راديو تشات الو مرحبا
2: جاني
1: فين ابي اذكر خديجة ادريس من باب المدينة
2: ممكن ابي اذكر بلونة
1: مرة وايدة ايوا تقولي صباح الخير وبون ديماش لا يا تو خديجة
2: الميوزيك ده جنن انا بليز هاي ليزي
1: ها كيوا ده ميوزيك حلو زي
2: انا فكراني زي
1: كي المايند ده قديم مايند ده جديد
2: ده اكيد افكر
1: قديم
2: انا جديد
1: ما ايوه تقولي صباح الخير يا تو
2: صباح الخير انت وكل صورتك
1: شكرا
2: المهندس دربتها ما
1: ايوه
2: بنديش عبد الله
1: الامير القصاري اها
2: ما شباب
1: ايوه
2: انا ابراهيم بركه محمد عمر ادريس
1: ايوه
2: عمر حسن دهب
1: ايوه
2: عبد الله حسن بخاري
1: نعم
2: عبد الله
1: يعقوب
2: بخاري ايوه ادم الدود
1: ايوه
2: يا يا الحاج
1: نعم
2: عبد الهادي ماما سالي بابا يارو
1: ابو العيال
2: موسى حسين
1: تنقش تنقش
2: مريم عشاير
1: الصوت الذهبي
2: اسامي ادم
1: المرأة الخبيرة
2: خديجة ماما طاير
1: دلة خلاص توب مرة واحد
2: عاتم
1: عيانه لفام كابابل
2: جمال عمر عبد الرسول
1: ايوه
2: جمال عبد الناصر شيخ ابوكي
1: ايوه
2: جمال موسى عتيم
1: ايوه
2: بشير عمر بشير
1: اها
2: صادق علي احمد
1: اها زكريا يحيى زكريا
2: زكريا
1: ايوه
2: زكريا يحيى زكريا محمد ادم رجل الوحيد
1: اها عمر ادريس عمر
2: جلال
1: يستني ايوه واخيرا
2: حمدي محمد حمدي
1: ايوه
2: وما نفع كلها مستحيل
1: شكرا كثيرا خديجة ادريس هناك من باب المدينه باسمنا الزملان نقول لك نهارك سعيد بون فيت خديجة محمد طاهر الاخت العزيزه المحترمه حجة حسنيه ادم نقول لك مبروك العيد مريم الشاعر محمد ابكر اسلم بخاري عبد الهادي محمد صالح بابا يارو حسن موسى جلو عبد القادر هارون شكو جابو الجزائر محمد شتيمة مطر حسن بن علي بشير عمر بشير عمر حسن ذهب عثمان الدود محمد ادريس الاسكندراني الديك التالي الفراريج جبريل نوح الوالي النصر نجيتي انجل توكلوك تجاني مصطفى مهدي خالد موسى الحاج كمال أمي دكتورة سناس برو زوجة نجمة من كارتي كليمان محمد حسن عبد الرسول محمد المهدي أحمد عبد الله أكيد هارون أبا آدم سليمان جابو ديركتر آ إي غريك آ أحمد يحيى عباس كل الكاميرامان كل المونتير التكنيسيان الرياليزاتور الو راديو تشات
2: الو
1: الو مرحبا
2: اجي توريا لتاني مره
1: اجي توريا فضل يا ماما
2: قبل كل شيء انا قلت هي السواهيه لك انت وكل اسرتك للمهندس الربطاني معك
1: ايوه
2: ماما العالم من الليله كلير عالم جبريل من عمرو عدم ارقصو احمد شيبو قال النور عالم تكسمان ديجي بقد ايسا
1: ايوه
2: عبد المنتلب بشير عبد الله آدم موسى عبد الرحمن حسين كلاندمان حسن رومان دعشت عباس
1: أيوة
2: فديلة محمد زمر عيشة محمد زمر عيشة محمد من جوز الطر فلدينا رأي ميتر تعير هجر وثمان رمل وثمان تعير درمة تعير جروة
1: أها
2: إليا زبكر اللالي الشيخ بشاري من دقال زافاي محمد قجة من مشاقة بلال الغزال من جمينة فارة بكر آدم من ورلاي
1: أيوة
2: قريجة علي من كندو فاطمة يوسف من دمبة جواير الشمو ما ننسى كل المسلمين نقول لك بونجورني
1: بونجورني لك انت ولكل أسرتك نقول لك أحد جميل من العزاء الوطنية التشادية جيبتي ماما تاير الدورو رامات عمر دحلب جو بن جو محمد تجبرين يعقوب محمد عطية ام سي لوف كوجة زكريا كائر كشل راجي أصيلة شادية 100% ما هي أجنبية 61-53-53-20 إجا محمد أحمد سيلفا شتي عنينا في خدمة المسلمين أنا غاديو تشاد 60-51-53-23 بلا مجد إبراهيم ألو غاديو تشاد
3: الو صباح الخير برام فريتي جاني سلامات
1: صباح النور والسرور يا تمعان ومن وين
3: معك ملابا محمد
1: ملك المستمعين
3: نعم كيف حالك برام فرير
1: اوي سكننا ما ندور ناجو خلاص
3: لا والله انا رسامونا ترى حتى شمبار قبال ناديتكو ترى مشكلة انا ريزو من رايتكو
1: فريت فضل اخوي فضل ملك الملوك
3: اوكي قبل كل شيء نقول تحية صباحية وبمناسبة عن يوم
1: العالمي لحرية الصحافة نعم
3: ونقول رئيسي لكل أمال وعملات عن الإذاعة الوطنية للجمهورية تشاد
1: ميرسي
3: ونقول رئيسي لكل أمال وعملات عن الإذاعة الآخرة
1: ايوه
3: ونقول صباح سعيد ومتابعة سعيدة للغران فرير أمباسادر رجان حارون قدين هناك من مدينة موندو
1: أيوة
3: ولزميل حسين محمد والدلبلد
1: أيوة
3: زميلة شريفة عبدالله من مساجد وغران فرير محمد خدم
1: أيوة
3: وطاير درما من مشاقة وعبد الرحمن حسين كلاندوما انترناسيونال وعلي أبكر من هارة تكرة
1: أيوة
3: وزميل علي أبكر من حارة أنغوبو وديجي عمر عبد الحامي كرة
1: أيوة
3: وبابا مينيستر وزميل أبا معلم هنا من كسري ولا برنسيس محمد والمرورة شوف علي هارون
1: أيوة
3: وغرانفر جاسيلة تشاري وغرانفر حسن عامد كبيرنا مع زوجة أبسلاوي وجدو بيتريس وجدو كلبا ومحمد كتابي وعبد الرحمن عمد الزبير
1: أيوة
3: ونقول تهية صباحية ومتابعة سعيدة لجران سير هو محمد وأحمد المعروف بلونة حلالة وفي الأخير ما ننسى كل المسلمين المتابعين إذاعة الوطنية عشان المسلمين كثير نحلوا
1: شكرا كثير ملك الملوك سلمناك أنت وكل أسرتك وكل الناس اللي قاعدين بتابعونا من مدينة كسر الكاميرونية الجميلة مختلف الكارتيه نقول لكم بون ديمانش من راديو تشات ألو
4: الو السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله
4: الاخي تجاني سرامات ابي السكر لبن
1: نعم يا توما انا من وين
4: بلال الغزالي من يمنا
1: بلال الغزالي كيف حالك اخوي طيب انت
4: انا عبد الله بخير
1: قاعد افس تقول احد جميل يا تو
4: تقول سيد اللي انت اسرتك
1: شكرا
4: يا تذكر بكر موسى
1: اها
4: واخي بابا يا راب اليال
1: ايوه
4: ونقول صباح الخير لحسن طاير قزالي ودا سيد من راديو فينكات
1: ايوه
4: ابراهيم مصطفى بشير علي محمد علي عيسى
1: ايوه
4: حسن موسى عيسى
1: اها
4: علي تاني يحيى
1: ايوه
4: ونقول صباح الخير لهاجر عثمان رمله عثمان
1: ايوه
4: الجيتوريا بيبي توريا
1: اها
4: صباح الخير لفاطمه يونس من دمبي
1: اها
4: صباح الخير لفردوس سليمان قريجه من منجفه
1: ايوه
4: ما ننسى كل أسرة محي الدين في إسطنبول النيجيري
1: أيوة وأخيرا
4: ما ننسى فضيلة محمد قمر
1: أيوة
4: وما ننسى كل الجارين والله يجيب لنا في بلدنا الجاري
1: آمين شكرا كثيرا بلال الغزالي من أنجمين أفارة نقول صباح الخير منصورة حسن أجيدة دوغو فرن إيسا فاطمزارة مومن أف زد ديبيتي كالتوما صالة إدري صالح ألو
5: مرحبا السلام
1: مرحبا يا توما أنا ومن وين
5: معكم هاشم قمر من قزبيدة
1: هاشم قمر من قزبيدة ولاية سيلة فضل أخوي
5: قبل كل شيء نقول سباسة إليك أنت وكل أسرتك
1: شكرا كثير
5: ولا ما عندي صلاة عليها معك
1: أيوة
5: ولا ما علب من كسري
1: نعم
5: ولا أحمد آدم
1: أيوة
5: ولا هارون يوسف
1: أها
5: وما ننسى كل المستمعين والمستمعات
1: عنينا كمان ما ننسيناك انت وكل اسرتك وكل الناس قاعدين يتابعونا من قزبيدة العاصمة هنا ولاية سيلة نقول لكم بون ديماش ومبروك العيد انا الصافين من غديو تشاد لا غين دي كمينة محاسنينوس محمودي على غديو تشاد
6: الو صباح الخير.
1: صباح النور والسرور. ياتوا معنا من وين؟
6: معكم فردوس عبد الرحيم عباس من الدشي.
1: ام درادر هلة القادر؟
6: نعم.
1: افضل يا الاخت فردوس.
6: نقول صباح الخير للوالد عبد الرحيم عباس.
1: ايوه.
6: احد تعيد والف تهيئة.
1: نعم.
6: وللام حليمة ابونا.
1: ايوه.
6: ما ننسى كبر ابونا.
1: ايوه.
6: محمد احمد ابونا. وما ننسى الفاضل عبد الفاضل عباس.
1: ايوه.
6: آمين عباس.
1: نعم.
6: وأجل الفاضل عباس.
1: أيوة.
6: وما ننساك أنت جميل.
1: نحن كمان ما ننسيناك أنت وكل أسرتك وكل المحبين والمتابعين من مدينة الأب الشمدرات. نقول لك أحد سعيد من الإذاعة الوطنية التشادية. شكرا كثيرا. باقي لنا 3 دقائق بفرحة وسرور. 60-51-53-23. ألو غاديو تشاد.
7: ألو تجاني وسير رماد.
1: مرحبا ياتو معنا من وين؟
7: صباح الخير معكم محمد قمر.
1: محمد قمر من القزبيدة.
7: محمد قمر من شاوير.
1: من شاوير.
7: محمد قمر معكم.
1: تفضل اخوي محمد قمر من شاوير. تقول صباح الخير لي اتو.
7: صباح الخير لك انت وكل اسرتك.
1: شكرا.
7: ليه جو حبيب جو حبيب عمر.
1: ايوه.
7: ليه حسن روماندو.
1: اها.
7: ليه رخيه يايا.
1: ايوه.
7: وليش درمان كلاندمان انترناسيونال.
1: اها.
7: وانتوني شيشا.
1: ايوه.
7: ولي فضيلة محمد قمر ونانا ابراهيم بركة.
1: اها.
7: ولي ماما شباب.
1: ايوه.
7: وجميع كل الناس اللي جاي يشاركوا في
1: اليوم لقيت لينجزي. ميرسي. شكرا كثير ان شاء الله.
7: انا لقيت لينجزي.
1: قاعد نرجوكم الفاندريديو وما شارك.
7: هاي فاندريديو قاعد نادي لينجز ابا كامل كترة.
1: خلاص ميرسي ان شاء الله. شكرا كثير.
7: شكرا.
1: 61-53-53-20. أنا جينا في اللفة الأخيرة. عشي زارة دوما سنة. ألو غاديو تشات. ألو
8: صباح الخير غرام فريخ.
1: صباح النور السرور.
8: لتاني مرة معك مربى.
1: ملك الملوك فضل أخوي.
8: أوكي قبل كل شيء نقول تهية صباحية لغرام فريخ باليوسف.
1: أيوة.
8: ولزميل إسماعيل محمد من هارة بوت البقرة وزميل الشريف عبد الله.
1: أيوة.
8: وغرانت رجاء محمد عمد من إذاعة الحرية FM ليبرتي وغرانت فانيا سيتم من إذاعة تلفزيون منارة.
1: أيوة.
8: ومنصة حسر طائر خزالي المعروف بقمري. ونقول صباح الخير لأبي نيستا وجدو كلبا وجدو بيتريس وديجا بخيت إيسا.
1: أيوة.
8: وهناك تيتشال في مساجد ولا جرماي
1: طائر جروة ولا مسجد
8: طائر جروة طائر جروة. ونقول ناجي مويف من بونغور.
1: ايوه.
8: وهناك لابو تريكا والنور تاكسيمان.
1: واخيرا ملك الملوك مالبا
8: والحاج زكريا وفي الاخير ما ننسى كل المسلمين.
1: شكرا كثير. نقول صباح الخير واحد جميل ومبروك العيد للبيتشي فرير عبد الرحمن ميكايل مؤمن من انتوكا سيتي مالبا. بكلنا اخر مستمي الوقت تم ساعد قد والاشاره بكت خلاص تك تك تك تك كملنا. نشكر كل الاخوان وكل الاخوات اللي شاركوا نادونا بالابل والناس اللي ما لقوا الخط كمان نقول لكم شكرا والناس اللي كتبوا لنا الرسائل كمان نقول لكم الف مليون شكر. خدمانا بفرح وسرور في مكانة الفندق صديق ركنا فيدل قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم جهز البرنامج تجاني حسين رماد أبيض. نقول لكم قيلوا بعافية. هنا انجمنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نخلو البكان لزميلنا بكلام سارة ليونيل لومينغار لا في أكوغي كوغي ديامجي ديامجي أقود وعافية.

0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
0: إذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: فقرات مختلفة ومتنوعة.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
3: لا لي بوبلاسون سوسال مو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسون سو باسما.

0: السادسة مساء باستديوهات الإذاعة الوطنية من العاصمة جميعا المستمعين الكرام، أنا حسب الكريم محمد سيد أبا زين أحييكم وأقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم، والتي نبدأها مباشرة بالتفاصيل بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم. أطلقت يوم أمس الأمينة التنفيذية لمنظمة مبادرة الساهل للتنمية أشتا عثمان الليمي، أطلقت أعمال مبادرة الساهل التنموية والتي تستهدف 4 ولايات وهي بحر الغزال، حجر اللميس، كانم والبحيرة. حفل الانطلاق كانت بفندق راديسون بلو بحضور عدد من المدعوين، منهم حسب موسى حسين الذي عد هذا التقرير.
1: في إطار استراتيجية جديدة للتدخل من أجل التنمية المحلية المصطدمة لهذا الصدد، جاء إطلاق النشاط الأول لمنظمة مبادرة الساهل للتنمية، والتي تعمل على تعبئة التضامن للتمويل المشاعري ذات أثر كبير لخدمة المجتمع. وتستهدف مبادرة الساهل للتنمية 4 ولايات وهي بحر الغزال وحجر لميس وولاية كانيم والبحيرة. وتأتي هذه المبادرة إلى المساهمة في تطوير التعليم والصحة والمياه، بالإضافة إلى الأمن الغذائي وتمكين المرأة في دفع عجلة التنمية والحفاظ على البيئة والمناخ. في كلمته رئيس اللجنة التنظيمية أحمد عبد الكريم أحمد رحب بالحضور، وقال إن نجاح هذه المبادرة لن يتحقق إلا بتضافر الجهود الجميع والمؤسسات والشركاء الفاعلين في المجتمع المدني، والتزامنا الكامل بالعمل الجاد والمسؤول لتحقيق أهداف المنشودة. في خطابها الأمينة التنفيذية لمبادرة الساهل للتنمية أشتا عثمان إليمي أشادت بأهمية هذه المبادرة.
2: أنينا إيدي حقنا داس درو كونتريبيو للديفلوبمون هنا بروفانس انا ساحل مي ندرو نوبدو بي البروفانس النارفو مشكلاتهم كانم هجر لميس بار الغزال الاكشاد في زون انا ساحل مشكلتنا كتير. عندنا بروبليم انا علمي، عندنا مشكله كتير انا ادوكاسيون، عندنا بروبليم هنا شانجمون كليماتيك. دونك ساحل ديفلوبمون انيشيتيف دا ندرو نحطو كاس للناس كلها يكونتريبيو يحطو غروس فوقا، والغروس ذا يقدر يفينانسي بروجي.
1: هذا وانا أشير فإن مبادرة الساهل للتنمية تطلق نشاطها الأول مرة من أجل تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
0: ثقافيا، عرض يوم أمس الكاتب التشادي أرنو باموغام عرض كتابين، الأول حمل عنوان الوطن الغامض والثاني حمل عنوان على دروب الأمل. مناسبة العرض كانت بحضور عدد من المدعوين، كان منهم عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم وعد هذا التقرير.
3: مؤلفان شعريان جديدان يضافا إلى المكتبة التشادية للكاتب والشاعر التشادي أرون بامونغام، الأول بعنوان الوطن الغامض، ويقع على 98 صفحة، ويتناول أهمية إنقاذ الوطن ومحاسبة الخارجين عن الإطار القانوني. أما المؤلف الثاني فاختار له عنوان على دروب الأمل، ويحتوي على 111 صفحة، حيث يسلط الضوء على قضايا اجتماعية متعددة. وفي كلمته بمناسبة التدشين أوضح الشاعر أرون بامونغام أنه آن الأوان لنستيقظ ونحرر أنفسنا من هذا الخضوع الجشع، وأن نتبنى قيما نبيلة تتمثل في احترام الآخرين وحب الوطن والمشاركة المدنية والكرامة الإنسانية. والجدير بالذكر أن المناسبة شهدت حضور جمع غفير من المدعوين إلى جانب أصدقاء وأسرة الكاتب.
0: يوافق اليوم 3 مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة، وأن أهمية هذا اليوم أعد حسن موسى حسين الورقة التالية، أدعوكم لمتابعتها.
1: يصادف 3 مايو من كل عام الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة نسخة 2026، جعلته شعار مستقبل يسوده السلام، ويعتبر اليوم فرصة إلى تقييم واقع حرية الصحافة في مختلف دول العالم ونشر الوعي بأهمية تذليل الصعاب لعملية الوصول إلى المعلومات والدفاع عن الصحفيين ووسائل الإعلام من الانتهاكات والضغوط، وتكريم الصحفيين الذين فقدوا حياتهم أثناء عداء عملهم المهني. في كلمته رئيس اتحاد الصحفيين الكاديين عباس محمود أشاد بالدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في نقل الأخبار والمعلومات.
4: اليوم العالمي لحرية الصحافة هو يوم للوقوف حول أوضاع حرية الصحافة على مستوى العالم، ونحن احتفلنا به بمختلف الأنشطة، وهذا يتطلب أن يقوم الإعلام بدوره في توعية المواطنين بخطورة هذه الصراعات التي تعصف بجزء من بلادنا ويتضرر منها المواطنون. ولذلك نحن دائما من نذكر الصحفيين بالمسؤولية الاجتماعية بأن دائما يضعوا مصالح المجتمع في المقدمة. أيضا نحن لابد أن نعمل على احترام القواعد الأخلاقيات المهنية التي هي تنير لنا الطريق لهذه القواعد الأخلاقية والقوانين الإعلامية المنظمة للعمل الإعلامي توضح لنا الطريق الذي ينبغي أن نسلكه.
1: من جانبها رئيسة السلطة العليا للإعلام الصم البصري هما حليم السعدي علي تحدثت عن أهمية هذا الاحتفال.
5: يوم العالمي للحرية الصحفية الصور الأمم المتحدة كل ما 3 مايو لازم نقف نشوف كيف الحرية الصحفية قاعدة تدير في العالم، شنو الصعوبات اللي لامين قايل ينفوقا، شنو دورهم وكيف نقوي الدور ده في خدمتهم اليومية. وقوانين في تشات كل سنين السنوات الأخيرة رجعني توفل فوقا ما بيقفني في يوم واحد بس قايل سو أصبح تمام فوقا نقاشات حوارات أنشطة صحفية ولا رياضية. التكنولوجيا اللي في السنوات الأخيرة اللي هي تطورت مرة واحد قاعد تشوف ده إلا شغل الماء أدي لنا التكنولوجيا بس أنينا هنا قاعد نشوفه زيادة. فكرنا ده في شغل يفيدنا كل فيه عشان اليوم التكنولوجيا جدا ما إلا إعلامي ميلون بس قاعدين بخلون في مجالنا إعلام أي لعنى بيجي إعلامي اليوم وايد بقوم كل ما فجر بنشر بهجي بكتي بنشر شنو صور فيديوهات الناس يلمونا كل سوا ويقولوا إلى مين بس نوقوا ونسوا تدريبات كثيرة عشان الناس يفهموا ده خدمة عن إعلامي وده ما خدمة عن إعلامي إيد سايد لكن خلي ما نوقفوا في الإيد وهيدا بس كلنا فرصة عشان نشوفوا هالطريقة لأننا ماشيين فوق التاريخ سا.
1: هذا وسيظل اليوم العالمي لحرية الصحافة مناسبة للتذكير بأن الصحافة حرة ليست امتيازا بل ضرورة لضمان المجتمعات عادلة ومتقدمة ويتطلب تعزيز تضافر جهود الحكومات والمؤسسات المجتمع المدني لحماية الصحفيين وضمان حقوقهم حتى الوصول إلى المعلومات بطريقة سهلة.
0: أطلق صباح اليوم رئيس اللجنة المنظمة للاحتفال بعيد الشفيع بينا تشارل دومتا أطلق فعاليات الاحتفالات التي تبدأ من اليوم وحتى 10 مايو. للمزيد نستمع لرئيس اللجنة بينا تشارل دومتا.
6: اليوم دا أني لانسيرا ليشان نازي تشوكو كاتينا كوما دوغاك دوغاك نازي بو غورزا نالغوشيا كولو لي نابونو فوغا بيتانا الله بيس مير مافي ناس فايتين بوتير في دير بالجريد بانولينا دا كولو انا نام فوغنا وميشيل درا دوا دا ميام شادل كان ناس انا ايغليس كان بارا مين ايغليس كولو كولا خاليجو ام باكر ام بكرا لحدي لو 10 دا اي شي في لوبال ايغليس اغاد ال ان دا شول شي جي تشوك ولا كان بيا كان باكو مم كولو كان ليغنا فوغا ريال ريالندا كل نبوة على سما كان نبوة تول كان نبوة عائشة كان نبوة حديد كله نبونو فوق أمير أنا نادا كلو لفيدل أنا كل راح اليوم ميمرغو ما يقول بيت ما في.
0: كما قدم يوم أمس مسؤول منصة جوموفما بشوب أمان ماماني قدم حديثا صحفيا على الانقلال الانطلاق الرسمي للشهر الدولي للتبشير الكنسي الذي وافق 2 مايو من كل عام. فنسمنا جزء من حديثه.
7: كريتيا أنا جاد صواب مع كريتيا في الدنيا كلها. ندرون نبادو شهر ده شهرنا بشر الإنجيل عشان في الدنيا كلها أزولو شهر 5 شهر أنا إيفانجيليزاسيون وأنينا ما نقدر نقودو بطرف عندنا نلوم سوا معنا سنة الدنيا أمانا نسوف في دارنا عشان يجيبو المخالص لناس القادين لسا في الدنيا ما يعرفوا الله ما عندهم دين كدمنا نمشي لهم وقبلهم في دربنا الله تعبوا لي الله يسألوا لي الله إسا المسيح أنتنا إذن kali na lumum deri paral yagdaru yam shofo dabas kidmal anna jina alum gan lancer fi chat achan nad dar ke ma inda din ma adil o nas al indum din kan gay tabu dinanam yagdaru jugo afi fi dunya.
0: سانوي كوريان كيول مستمعنا الكرام تشير ساعتنا إلى 26 دقيقة نهاية النشرة الإخبارية. تقبلوا تحيات فريق عملها في الهندسة الصوتية سانوي كوريان كيول في التقديم أنا محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبزين حتى ألتقي بكم في الأسبوع المقبل. أستودعكم الله وللمزيد لا تترددوا في زيارة موقعنا الإلكتروني أنا ودتدي أو عبر صفحتنا بالفيسبوك أنا مجد. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو من كل عام. هذا التاريخ هو اليوم الذي اختارته المنظمة الأممية اليونسكو للاحتفال بحرية الصحافة على المستوى الدولي. بهذه المناسبة العظيمة نستضيف اليوم السيد عباس محمود طاهر رئيس الاتحاد العام للصحفيين التشاديين للحديث معه حول حرية الصحافة في البلاد. أهلا بك سيد الرئيس في استديو الإذاعة الوطنية التشادية.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: السيد عباس، هذا اليوم ماذا يعني لكم؟ يوم الذي هو حرية الصحافة على المستوى العالم.
1: حرية الصحافة إحدى ركائز الديمقراطية، ولا يمكن أن تستقيم الديمقراطية من غير حرية الصحافة، فهي ركيزة أساسية. ولهذا قررت منظمة اليونسكو أن تخصص يوما عالميا لحرية الصحافة للوقوف على أوضاع حرية الصحافة على مستوى العالم، للوقوف على الإشكالات والتحديات التي تواجه حرية الصحافة وكيفية المحافظة عليها، للوقوف على أوضاع الصحفيين، وكذلك للاستماع إلى مطالبهم وأخذ معاهدات والتزامات على مستوى الوطني على مستوى العالمي من أجل تعزيز حرية الصحافة. فهذا يوم نقف عنده لتقييم المسيرة، ماذا تحقق، ما الذي لم يتحقق، ما هي الصعوبات، ما هي الإشكاليات، ما هي الحلول.
0: جميل جدا. على مستوى البلاد طبعا كيف تنظرون حرية الصحافة اليوم؟
1: حرية الصحافة هي اليوم واقع في تشاد من حيث التعددية الإعلامية التي شهدتها بلادنا في السنين الماضية. في السابق كان هناك السيطرة الإعلامية، كان هناك الإعلام ذو الاتجاه الواحد، اللون الواحد. اليوم في العديد من وسائل الإعلام الخاصة التي تعبر عن وجهات نظرها وفقا لخطها التحريري، وفقا لسياستها التحريرية بكل حرية، لا أحد يملي عليها ما يجب أن تقوله. كل وسائل الإعلام اليوم تقرر مضامين نشرات الأخبار، مضامين البرامج وفقا لما ترى، هذه الحرية. لكن في الوقت ذاته هناك بعض العقبات والصعوبات التي تعترض عمل الصحفيين المهنية، من بينها الأوضاع الاجتماعية، الأجور، العقود، تحسين ظروف العمل، الوصول أو الحصول على المعلومات، سلامة الصحفيين وغيرها من المواضيع المتعلقة أيضا أخرى، مثلا الحيوية الاقتصادية، الهشاشة الاقتصادية لوسائل الإعلام الخاصة بالذات. هذه تجعل أحيانا وسائل الإعلام تكون عرضة للابتزاز، تكون عرضة للاستغلال من أصحاب رؤوس الأموال، تقوم الصحافة بتضليل الرأي العام، تزييف الحقائق، لأن فلان من الناس أعطى شيئا من المال، لأن فلان من الناس روج أخبار كاذبة مقابل مال. هذه تؤثر تأثير سلبي على حرية الصحافة.
0: تعدد الصحافة في تشاد، ألا هذا يعني أن الحرية الآن يعني على المستوى المطلوب؟
1: أشرت قبل قليل لأنه هناك تقدم كمي ونوعي من حيث الكم. نعم، العدد يعني في السابق كانت وسائل مملوكة للدولة، بعد 1990 وخصوصا بعد المؤتمر الوطني المستقل تم تحرير هذا القطاع بحيث يمكن لأي مواطن أن ينشئ مؤسسته الإعلامية. فهذه واحدة من حرية التعبير وحرية الصحافة. لا شك أن هذا إذا كاننا ننظر إلى الجانب الكمي، فهنا اليوم لدينا أكثر من 200 وسيلة إعلامية في تشاد، هذا تطور ملحوظ. رغم أنه أيضا الممارسة المهنية فيها بعض الشوائب، بعض الإشكالات، لكن من حيث العدد نعم.
0: هناك إشكالية في مفهوم الحرية طبعا، يعني من الناس من يستشكل مسألة حرية الصحافة ويخلطها مع مثلا التشهير بالآخرين وغير ذلك، كيف تنظرون ذلك؟
1: لا علاقة للتشهير بحرية الصحافة، حريتك تنتهي هنا، تبدأ حرية الآخرين. الحرية لا تعني أن تتعرض على الحياة الخاصة للأفراد، الحرية لا تعني أن تنتهك خصوصياتهم، الحرية لا تعني أن تسيء إلى سمعتهم، إلى كرامتهم، إلى شرفهم. ولذلك هذه المهنة مؤطرة بقوانين، من بينها مدونة الأخلاقيات، ميثاق الشرف الإعلامي. هذه المواثيق جاءت لتجعل من مهنة الصحافة مهنة نبيلة شريفة، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم استغلال هذه المهنة للإساءة إلى الآخرين. التشهير، الإساءة، السب، التحريض، القذف، كلها هي من جنح الصحافة التي يعاقب عليها القانون.
0: جميل. على مستوى الاتحاد يعني هل عندكم أنشطة معينة بهذا اليوم؟
1: العديد من الأنشطة التي بدأناها منذ يوم 25 أبريل، بدأنا بحديث صحفي في دار الصحافة، ونظمنا ندوة عامة في جامعة الملك فيصل، وندوتين آخرتين ستنظمان في جامعة جامينة وجامعة إميكوسي. أيضا ننظم اليوم منتدى رفيع المستوى بمشاركة المسؤولين هنا في الأونامة. أيضا لدينا مباراة كرة القدم، ولدينا نشاط مع صندوق البنك، بنك الدم، المركز الوطني لنقل الدم، حول توعية الصحفيين ومن ورائهم توعية المواطنين حول أهمية التبرع بالدم. وأيضا ستكون هناك حملة للتبرع بالدم من قبل الصحفيين. بالإضافة إلى ذلك لدينا دورتين تدريبيتين لتعزيز قدرات الصحفيين وأمسية لتكريم الصحفيين الذين يعني بذلوا جهد في إطار تعزيز حرية الصحافة وحرية التعبير.
0: جميل جدا. على مستوى الإعلام المحلي طبعا يقال بأن الإعلام بقدر ما يتمتع من الحرية عليه واجبات ومسؤولية تجاه المجتمع، هل ترون بأن الإعلام الجهادي قائم بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع؟
1: والله لا نستطيع أن نضع الكل في سلة واحدة، هناك مؤسسات إعلامية تهتم بهذا الجانب من جانب المسؤولية الاجتماعية بحيث أنها تقدم هذه المسؤولية حتى أحيانا على السبق الصحفي، أحيانا على بعض المعايير المهنية، حفاظا على مسؤوليتهم الاجتماعية في المجتمع، يعني نقدم مصالح المجتمع في المقام الأول. هذا بعض الوسائل، ولكن أيضا في هناك من يبتز الناس ومن يستخدم هذه الوسيلة لجني المال، وهناك من يستخدم هذه الوسيلة لتصفية حسابات، وهناك من يستخدمها لأغراض سياسية، كل هذه الألوان موجودة. وبالتالي المطلوب هو أن الناس تلتزم بالمعايير الأخلاقية المهنية والمسؤولية الاجتماعية، هي ضرورية جدا لأنها أتت بعد أن كانت يعني العالم مرة أولا في ظل النظرية السلطوية التي كان الإعلام فيها دوره هو تمجيد السلطة، ثم جاءت فترة الحرية الليبرالية وانفتحت الصحافة على يعني الحرية على مصراعيها، وهنا ارتكبت العديد من المخالفات، وبالتالي تنادى الناس وجعلوا للصحافة مسؤولية اجتماعية بحيث أنها تقدم مصالح المجتمع أولا، لا نسعى وراء التشهير، لا نسعى وراء الكسب، لا نسعى وراء السبق الصحفي، لا نسعى من أجل الشهرة والإثارة الصحافة الصفراء، ولكن يجب أن نكون صحافة مهنية، ولذلك المسؤولية الاجتماعية تقدم دائما على باقي المسؤوليات.
0: جميل جدا. على مستوى العالم طبعا جاءت تم تقييمها في مجال الحرية الصحفية، وتقريبا جاءت في التسعينيات، يعني هذا ماذا يعني لكم؟
1: يعني أن هناك جهود ينبغي أن تبذل من أجل تعزيز حرية الصحافة أكثر فأكثر، وهي عبارة عن مسيرة طويلة، يعني لابد أن نتضامن جميعا كلنا كل حسب موقعه للحفاظ على هذه الحرية، وهي بالنسبة لنا يعني ميراث أو مكسب لابد أن نعود عليه بالنواجس ونحافظ عليه، وما في شيء ثابت. إذا بذلنا جهود اليوم سوف نتقدم السنة المقبلة في تصنيف منظمة مراسلين بلا حدود، إذا ما بذلنا جهود إما أن نراوح مكاننا أو نتراجع السنة المقبلة، وبالتالي ينبغي أن نحافظ على أن نتقدم في احترام معايير حرية الصحافة، وهذا من مصلحتنا جميعا. لا يمكن الحديث عن مجتمع ديمقراطي من غير حرية الصحافة، ولا يمكن أن نتحدث عن مجتمع متطور من غير صحافة. إذن من جانب السلطات لابد من العمل على احترام هذه الحرية، ومن جانب المهنيين أيضا لابد من العمل على تعزيز حرية الصحافة، فالمسؤولية مشتركة بين الجانبين.
0: جميل جدا. أبرز التحديات التي تواجه حرية الصحافة في تشاد؟
1: أعتقد ذكرتها في البداية، هي صعوبة الوصول على المعلومات، الحيوية الاقتصادية، الوصول إلى مصادر الأخبار، سلامة الصحفيين، الجانب النموذج الاقتصادي، الاقتصاديات الإعلام، تمويل، تشغيل المؤسسات الإعلامية، أجور الصحفيين، أوضاعهم.

0: دون واجبهم المهني سواء داخل مؤسساتهم الإعلامية أو في ميدان العمل. وأنتهز هذه الفرصة لهذه الصحفيين إلى المزيد من المهنية، إلى احترام أخلاقيات المهنة، إلى تعزيز دورهم كسلطة رابعة في تنوير المجتمع وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة والابتعاد عن التزييف ونشر الأخبار الزائفة والتضليل الرأي العام.
1: شكرا جزيلا السيد عباس محمود طاهر رئيس الاتحاد العام للصحفيين التشاديين. مستمعينا في كل مكان، هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها المقابلة التي أجريناها مع السيد عباس محمود طاهر رئيس الاتحاد العام للصحفيين التشاديين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل سموي وفي الإخراج عبد الله توش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أجمل المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: مساء الخير بلانا جات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا الجميلة الجميلة، مساء الخير كمان لكل المحبين أنا راديو تشات القاعدين بتعبونا من 23 ولاية والشاهدين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة ساعة و 15 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7 و 15 دقيقة النشرة اللادارجية، وفي الساعة 8 بكمل برنامجنا هنا اليوم. بقدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات ساوي كيوان كريو، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في سيدة روحنا لا أونما في كارتي جامانغاتو كومينا الدوزيما نسمع في العاصمة تانجامينا. نمشي نسمع أول فاصل غنائي، بعد دقيقة نرجع للبلغات.
1: والبلوان لباتات رجالة موسى والكالي كاكي بسكين دول رجالة
2: فقط دول
1: رجالة ألعنات رجالة على أجملي هو المعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان ألعنات رجالة ألعنات رجالة
0: نوقف الفنان عشان نبدأ لكم بالبلاغات. أنا اليوم أشياء بلاغات هنا الوفا هاشم أمبدي ألقوني الطيب أمبدي الحاج عز الدين أمبدي آيلة ألقوني حمزة أمبدي آيلة الحاج خليل أمبدي آيلة ألقوني أطي أمبدي آيلة ألقوني السنوسي أمبدي آيلة الجزولي أمبدي الشيخ محمد هارون إدريس بلا ما آدم الضيف أبكر هارون أبكر آيلة معلم السنوسي أبكر آيلة معلم محمد أنجاي ألقوني عبد الله آدم ألقوني إدريس آدم الحاج إبراهيم محمد آيلة عبد الكريم معلم خالة آيلة الحاج جقوم آيلة آدم دبلة ألقوني إيسا إدريس آيلة محمد مليسايا موسى عبد الله أبكر جوبالة الحاج هارون الصالح بلاما محمد بشارة آيلة الحاج قجة والدندلة بلاما جبرين يايا الشيخ عبد الله قوبو الحاج ولا كاكا بلاما محمد فيلي إيسا جبرين بلاما عمر رمضان آيلة أبكر موسى آيلة محمد دقو آيلة أحمد غريغوز الحاج علي ولا توم وخيانة دليجي أحمد بشارة آيلة الشيخ الجابر في كسري الشيخ دراس محمد علي آيلة الحاج قاجي دبيتي إيسا بابا دليجي كواس محمد وكل خيانة الحاج أبكر أنكو اللوان هارون أبالي اللوان كشلة الندنيني اللوان صغير آيلة عبد الله رجيبي لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان العبيدين القريبين البر والداخل والناس الإرفي بمماتنا أخوهم وأبوهم ألقوني النور أمبدي مات اليوم الأحد في الصباح والسرقة تبقى مبكرة الاثنين في اللينيا في بيتنا حاشم أمبدي الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. لقينا وقت إن شاء الله البلاغ ده نكرره. اللوان إدريس إبراهيم إبراهيم عبد الرحمن الحاج إما أنجني محمد عبد الرحمن أنشوت إبيت موسى ابيت احمد عبد الرحمن محمد عيسى محمد بيبي عبد الرحمن بلاما عيسى جده دنقو سجده عبد الله عبد القادر بلاما عيسى ايوبا قنبو عبد الله عبد الرحمن السوار محمد احمد بوبو محمد حسيني ابا الجوفرنر الدقو يعقوبا شيخ قجه عبد الرحمن عيسى شيخ قجه عبد الرحمن عيسى رمات توم الضيف محمد حسن عبد الرحمن الامام حسن بكر السوار بكر عمر آدم محمد بركة سيد جدة آدم بريش خال إدريسة آدم دليامة حسيني بكر ابيت محمد أنشوت جدة حسيني محمد مؤمن إيمد محمد حصب الله أحمد جدة ولا كشلة محمد آدم الهاجة حسن مهمد حسن أخي جرمة عمر جرمة بكر محمد عبد الرحيم دناء الإمام بشارة مكايل إدريسة بلامة بركة اللوان حسيني لوم الحزن مبلغه لبلام إيلي بلام محمد أمسمك إيسا الرخيص شيخ عبد الله بنية آدم محمد أخوه ودات الله بلام هارون أجد شيخ أزرق محمد بلام أمر محمد بلام محمد بيو بلام نور إبراهيم بلام إيلي أمر شيخ دنقو سرمات بلام الحاج أبكر بلام عبد القادر جبرين بلام هارون يعقوبة بلام إدريس الدوغال بلام جدة أمة Cheikh Hussein Abdurrahman, Cheikh Alfas, Blama Yaquba Gombo, Al-Hajja Awai, Al-Jillabi, Blama Jibrin Dungus, Blama Jidda Andirna, Blama Idrissa Adum, Blama Musa Tanda, Blama Sumayin Dungus, Blama Faki Emma, Al-Lawan Jibrin Dungus, Al-Lawan Fleja Yasana, Al-Lawan Ahmad Abdul Hadi, Al-Lawan Abdul Karim Jarat, Al-Lawan Muhammad Ahmad Adum Al-Jid, Al-Lawan Hassan Gombo, Al-Lawan Badawi Muhammad, Al-Lawan Umar Al-Gadi Atim, Al-Lawan Kamsulum Jabu, Al-Lawan Hassan Al-Jid, Al-Lawan Kashalla Dannadineni, Al-Sheikh Salih Gombo, Delegat Bazin Husseini, Al-Wakil Jidda Barka, Sheikh Muhammad Jidda, Sheikh Husseini Hassana, Blama Jidda Umar, Blama Suleimana, Delegat Hamid Muhammad, Sheikh Abdullah Husseini, Al-Shaman Husseini, Al-Shaman Husseini Emma, Commissaire Muhammad Al-Dahiye, Blama Musa Konde, Delegat Abdullah Klesim, Blama Gajere, Sheikh Musa Maitre, Sheikh Adum Ramad, Sheikh Danna Dinaa, Sheikh Blama, Délégué Ramat Hassana, Cheikh Idrissa Othman, le conseiller Omar Mohamed Tagana, le directeur Dina Yahya Tirab, le Hadja Khursa Tarab, Yahya Barka, le préfet Hassan Angini, le Hadja Omar Rassali, délégué Abbakar Sakin, Mohamed Tajidda, le Hadja Omar Abbakar, Blama Abba Isa, Blama Abdullah Fikaria, Cheikh Abkhres Moumin, Nasur Haroun, Aïla Taïma Tawalla Ide, Blama Naïm Fingouchi, Danna Mohamed Digarcho, Cheikh Jibrin Mohamed Fiourele, délégué Epit Mohamed, délégué Hassan Idrissa Zakaria, délégué Al-Lawan Husseini, Adum Jidda Moldu, Adjidda Mohamed Shou, Hadji Moldu, Abdullahi Gujja, Abdurrahman Namusa, Fil Galaraiki, Al-Bashir Ibrahim, Ousmane Bashir, Abbakaka Al-Mahdi, Blama Jidda Husseini, Fi Andihir. ولكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا ولدهم وأخوهم بلاما إبيت عبد الرحمن إبراهيم مات البارح في الليل وسرق طبقا مباكرة الاثنين في أوكا أم ألوي على هل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة مواصل بالبلاغاتنا اللوافة البشير يونس صالح يونس بلام رينين قبتو فكي عبد الكريم أبكر يونس أبكر عمر الطاهر عبد الرحمن آدم أبو النيني آدم بلام مؤمن هارون بلام عبد الرحمن هارون شيخ إدريس أبكر محمد شين عبد الله إدريس هارون شيخ جبرين إما أخي آدم فكي قبتو هارون عبد الله محمد حسن محمد بلام محمد أمباري عبد الرحمن أحمد بلام الجد حسن آدم مع الضيف الجد آدم قنبو بكري بلام أحمد رماد قنبو جبرين الحاجة البشير قنبو الرئيس جدة أحمد محمد موسى مالو جبرين الشيف دكاري أبكر عبد الله الحاجة كيسي محمد فكي آدم محمد الحاجة موسى عبد الكريم فكي حسن إيسا صالح كيسي آدم عمر بلام جبرين أبخريس جبرين أبا آيلة محمد البيو عبد الله السمعين بلام بركة إيساني بلام محمد جبرين حسين رمضان شيخ حسن يونس بلام حسين بشارة بلام جدة بشارة بلام عمر بكر بلام محمد سيد بلام جدة كولو بلام آدم مكايلة بلام درما جبرين بلام دنقس دناء شيخ محمد الجولية بلام محمد أخي بلام محمد الضيف آيلة بابي آيلة جبرين محمد شيخ محمد أمبريا بلام أبكرتم بلام قنبود النا بلام جبرين نصور الشيخ عمر أبا بلام محمد إما بلام سيد الجورو بلام حامي جرمة بلام بشار عبد الله الإمام مع الحاجة آدم بلام إما نكاس بلام بدقري خرسة بلام هارون موسى بلام محمد تزقلو هارون باتوري بلام خرسة بلام باكوسة خرسة بلام أبكر حسنة بلام الحاج آدم بلام جد هارون بلام بشي جيمي بلام محمد انصنيطي بلام هارون آمر شين بلام نايم دورو بلام مومن خير الله بلام آدم جالوي بلام عمر مكايلة بلام طية هارون بلام دقلوش مومن الإمام مطهية بكة موسى بلام محمد عبد الكريم بلام بركة خشكو بلام بركة محمد بلام بشير طاهر بلام الدنوة بكر بلام بشارة جبرين بلام جدة جراد بلام إدريسة جدة بلام دقة بلام دقلوش مؤمن الإمام ضهية بكة موسى بلام محمد عبد الكريم بلام بركة كاشو بلام بركة محمد بلام بشير أطية وده علي الحاج آدم دنا بلاما محمد عمر بلاما آدم عبد الله بلاما أبكسيري عبد الرحمن بلاما عمر والد كيسونا بلاما محمد قنبو بلاما حسيني حسنة بلاما الشريف رمضان الشيخ حسين عبد الرحمن الشيخ الفاس جدة الشيخ علي سيدة القوني أمباري بلاما إبراهيم بكري الزاكي آدم بلاما رماد محمد عبد القادر بلاما عبد القادر أمبدي شيخ أمبدي في أنقر الحاج عيسى محمد بلاما الحاج أبكر بلاما محمد جبرين بلاما عمر محمد عائلة الحاجة في جمينا فارة بلام بشارة هنيليف عائلة بشير بشارة في أمسنيني الحاجة أجيت هارون عائلة كمنجر الحاجة آدم الشاكيني عائلة جدة كوبو عائلة هارون الوير شيخ جابر جبرين شيخ جبرين محمد قدوري معلم جيمي محمد في المساقط بلام هارون آدم شيخ بشارة سيد بلام محمد الضيب بلام عمر أبكر بلام مختار الجيمي معلم حسن بشارة عبد الرحمن موسى أبكر تكرور الوكيل جبريل محمد شيخ خالة بشارة شيخ مومن طاهر شيخ جدة بورا الضيف موسى شيخ حامد علي عائلة إدريس ولا آدم عائلة أمر شايب لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والجيران والحلال والمجاورات بوفاتنا بنيتم وأخوتم وزوجتم جنبة بنت معلم أبكر زوجة البشير يونس ماتت اليوم الأحد والسرقة تبقى أمباكرة الاثنين في دلكينا أنكوارم إليه البلامة ريني أنقبتو كانتون أفرك الأهل الله صبرهم والمرحوم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. نواصل بالبلاغات بلاغاتنا الوفا حسين جبرين المينستر أحمد جدة الكوميسير أليفة بشارة جبرين جبرين هارون جبرين النور حليمة جبرين زنوبة النور وكل الأهل في جمينا لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفة والأهل القاعدين في كاميرون ونيجيريا بوفاتنا أمم فاطمة محمد ماتت الباري في الليل والسرقة إلى المرحومة كمان تبقى أمباكر ربار الدور في كارتيا أمتكوين في بيت الوزير أحمد جدة الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. نواصل بالبلاغات ده بلاغنا فرحة جبرين حسنة جدة حسنة قربة حسنة ديليجي قدو جبرين سلطان ميتة بلامة جدة محمد الإمام موسى محمد دوبيتي صالح ميت أبكر ميت حسيني جبرين حسن جبرين بابا أحمد قوني أحمد صالح يايا فكي أحمد أحمد أمر محمد أبكر معلم إما دنا أدايا موسى محمد قدو أبو أما أتيم محمد شوكا الرئيس جدة إدريس موسى إدريس جبرين محمد جدة والإيلي أمر جبرين جبرين دنا بلامة جدة حسن كساري الإمام وادي سيدة أجد الضيف جبرين ولا أخيه توم محمد أجد إدريسة أبا ولا جدة محمد توم دنا توم دليقي آدم بخاري أبكر صالح لهم الفرحة ببلغوا لإبلام دقور معلم جيمي بشارة إيسا إيسا ولد الحاج دليقي موسى أتيم الرئيس محمد بركة موسى بركة جبرين حسناتو أشتكو سمي جدي بلام خالي بشارة يونس محمد موشي إدريسة دلقي محمد شوكا التجاني بشارة بلام محمد جبرين دلقي سمي جدة جدة حسيني أزرق جبرين والشباب في نبلتيات بلام كيار خرصة صالي حسن ولا ليغو بشارة جيمي شدة كيار بلام أجد قريمة قريمة شدة والشباب في نكلكليات بلام صالي أمدي آدم مكايلة والشباب في نمشيطيري دلقي إدريسة إما يايا عبد الكريم علي هارونا بشارة جدة مكايا جدة إدريسة إما دلقي أتيم موسى جدة بشارة محمد بشارة أخي خالة جرمة أبا صالح حسنة ولا أتيم بشارة سيد الشيخ كوشة عمر رقوني أحمد أجد حسيني آدم دلقي إدريس عبد الله الشيخ شيبو سيد عمر علي بشارة جدة محمد عبد الله الشين موسى بشارة فريد محمد سليمان جدة والشباب في نطامويات دلقي إما جدة جبرين حسنة والشباب في نيجيريجي إبراهيم جدة جدة بشي أمباجي خرصة والشباب في نمدوان جرمة حسنة صالح جرمة محمد Bashir Gadu Jidda Ibrahim Bashir Maina Jidda Abdullah Walla Borno wa Shabab Nel Fawat Blama Akhay Blama Akhay Muhammad Blama Akhay Muhammad Al Jami Abkhraisa Muhammad wa Shabab Nel Jazeera Abu Ngujja Walla Tom Abdurrahman Nafrede Mellim Muhammad Abdul Qadir wa Shabab Nel Lubana Jidda Walla Ana Abdurrahman Jime Gargat Jime wa Shabab Nel Imud Sugura الرئيس حسن غومبو بلاما محمد وشباب بن كركم التجاني والإلي أبجوجا تيم جدة ميريما وشباب بن كاغا ديليغي أبكر كزي رمات مسعود رمات جدة إيسا مطر وشباب بن المر ديليغي عبد الله كليسم جدة جدة جدو إما حسن علي علي إبراهيم ديليغي الحاج آدم محمد إبراهيم البشر دنا ولد الشيخ دينا ولد الشيخ والشباب في نكيسيات هارون مكايلا دنا دنغوس الشيخ ولا إمر الجد محمد إم جديو حسن علي حسن ولد الجد عبد الله محمد عبد الرحمن محمد إيسا محمد عمر حمدان والشباب في المصابري بلام جد أخي عمر أخي إبراهيم أحمد آدم ميرسي أبا جد محمد عمر عبد الرحمن مكايلا عبد الرحمن محمد إدريس الحاج بشارة والشباب من كلويتي آدم بكر جدة آدم جفا برما والشباب من سجيطي جلقي بولا أكا موسى إما جدة ولا إمر أحمد توم قنيب درحمانا والشباب من الرنجاجي حسن مكايلا قنبو مكايلا إدريس رماد عبد الرحمن جدة توم أنقادو الحاج سيدة آدم محمد حسن محمد جيتو الرئيس بشير بركة بشير دلقي عبد الله الرئيس جاجي آدم إيسا صالح أخي بيقولونا الرئيس توما يايا وكل جمعيتا الرئيس مريم يونس وكل جمعيتا الرئيس إيا زارا وكل بناتا الرئيس مريم ام بي اس وكل جمعيتا وكل شباب ننجمينا عبد الرحمن هارون أنجيني وكل شباب نديكو الرئيس محمد ديغو وكل شباب اللوتا الرئيس محمد حسن محمد دالوب إيلي ولا حسن وكل شباب نقت القدم محمد غومبو حسن غومبو وكل شباب اللي حسن محمد فكي محمد جبرين حسن وكل شباب مسكبو الرئيس كبشي جبل إدريس وكل شباب مرمي ولكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بأروس أنا ولتم جدة جبرين على روس يكون يوم الثلاثاء والأزومة يوم الأربعاء في سولة اللي تدلقي قدو جبرين والحفلة بحيوها كشلة يسيني وحسنة والزريقة واصل بلاغات آدم والأبو توما في مسكبو لو الفرحة ببلغ لي كل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بأروسنا ولدا ببقى اليوم الأحد والأزوم عن بكر الاثنين في مكلم اللي هي البلامة إيمت الشيخة كانتون مدياغو نواصل بالبلاغات علي إبراهيم بورا إبراهيم يا إبراهيم لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بدين وقريبين بأروسنا إيالم إبراهيم علي وآلي قورا على روز بابكو يوم الأربعاء والأزومة يوم الخميس في كيسا إليه البلامة قاسم آدم الكرير علي إبراهيم بورا إبراهيم يا إبراهيم لهم الفرحة ببلغوا لكل العالم البر والداخل بأروسنا إيالهم إبراهيم علي وعلي قورا على روز بابكو يوم الأربعاء والأزومة يوم الخميس في كيسا إليه البلامة قاسم آدم موسى محمد محمد موسى علي محمد النور عبد الرحمن عمر محمد وأبيسو حسنة لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بأروس هنا أخوهم موسى محمد أروس يكون يوم الأربعاء والعزومة يوم الخميس في اللواء تاهله البلامة أبكاكا القور نكرر موسى محمد محمد موسى علي محمد النور عبد الرحمن عمر محمد وأبيسو حسنة لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بأروس أنا أخوهم موسى محمد على روس يكون يوم الأربعاء والعزومة يوم الخميس في الله تاهنه البلامة أبكاكا القور نواصل بلا بلاغات بلاخنا وفا ونكرره هاشم أنبدي ألقوني الطيب أنبدي الحاجة إز الدين أنبدي آيلة ألقوني حمزة أنبدي آيلة الحاجة خليل أنبدي آيلة ألقوني أطيع أنبدي آيلة ألقوني السنوسي أنبدي آيلة الجزولي أنبدي الشيخ محمد هارون إدريس بلام آدم الطيف أبكر هارون أبكر آيلة معلم السنوسي آيلة معلم السنوسي أبكر آيلة معلم محمد أنجاي ألقوني عبد الله آدم ألقوني إدريس آدم الحاج إبراهيم محمد آيلة عبد الرحيم معلم مخالة آيلة الحاج جقم آيلة آدم دبلة ألقوني إيسا إدريس آيلة محمد مليسايا موسى عبد الله أبكر جوبالة الحاج هارون الصالي بلا محمد بشارة آيلة الحاج قجة ولدن دلة بلا جبرين يايا الشيخ عبد الله بوبو الحاج ولا كاكا بلا محمد فيلي إيسا جبرين بلا عمر رمضان آيلة أبكر موسى آيلة محمد دقو آيلة أحمد غريغوز الحاج علي ولا توم كله خيانة دلقي أحمد بشارة آيلة الشيخ جابر في كسري الشيخ دراسة محمد علي آيلة الحاج غاجي الدبيتي إيسا بابا دلقي كواس محمد كله خيانة الحاج أبكر أنكو اللوان هارون أبالي اللوان كشلد الندنيني اللوان صغير آيلة عبد الله رجيبي لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاة أخوهم وأبوهم ألقوني النور أنبدي مات اليوم الأحد الصباح وسرع تبقى مباكرة الاثنين في اللينيا في بيت أنا هاشم أنبدي الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة بلاخنا فرها أمر ولا هارون أبجد هارون الإمام محمد عبد الله محمد رقبة محمد مكايلة نون عبد الله عبد الله نونة ضهي عبد الرحمن الحاج الرئيس تيراب الحاج ولد الشيخ أنتوكو جد عبد الله ضهي أحمد ألي أبو محمد فكي أبكر لهم الفرحة ببلغوا لضهي إما أبا كبير إما ألي آدم والشباب نمدقيني آدم ديبيزوك أخونا جرانكا والشباب نمبلينا الحاج زكا محمد إدريس ماجد النا آدم مسياقة بلا محمد ضهية والشباب نيمري الحاج البشير بوقاج عبد الله جبرين أمباري والشباب نيابجفة بلا ما جبرين ساري وهيدي الحاج عبد الله آدم ألي دريدمي ألي سيد أخونا أنجني والشباب نيمغرغموت كبيري الحاج هارونا جبرين إما والشباب نيمغرغموت صغيري قج حامد بلا ما ولا إما أبكر جبرين والشباب نيمر النسوان بلا محامد والشباب من المالية فكي الشيخ عبد الرحمن والله صالح والشباب من الرقب الرئيس البشير فكينا جبرين والشباب من أبينا التكتيك إدريسة حسن أبكر والشباب من بلصنا مكايلة موسى حسن النظيف آدم يورو والشباب من أجامة كريم قنبو جدة أمر والشباب من الدرابي موسى قنبو وأخيانا موسى حسن في كرقوة عبد الله الشيخ كشل أبكر محمد أبا جدة موسى هارون النايم هارون في عبدرك ورقي حسيني حسن الشيخ جدة باباي محمد الحاج جدة أبو آش محمد جدة الفردة سليمان أبو جدة ولكل الأهل الأخيان والرفقان البيدين والقربين البر والداخل وناس الإرفي بعروس أنا أخوهم حسن هارون العروس يكون يوم الثلاثاء والعزومة يوم الأربعاء في عبدرك إليه البلامة محمد والدود كانتون كدادة الحفلة بهية جدة والبكير وديسكو الساعة 7:09 نمشي لمكنة الفن

0: صفات كذا غرضي بدلنا كذا غرضي زرع كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراضة ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله انزى النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدنا كذا غرضي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الماء بخجلك طبنا الخلف قد بيط انقذ جاموس الكريستا
1: الهموم هنا الحولين من سن لسن آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا هنا مو أفريكا نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفة كتير اكسترا خليكم متواصلين مع قرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنا جات مهما كانت شبكتهم بلهم هنا تمن أو مدة زمنية اختاروا الفورم الحناكو ب 1400 ريال عندكم و 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال عندكو 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال عندكو 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة يوم واحد دقوا أجلة 8111 8212 ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسا مع موف أفريكا نادوا كل الشبكات موف أفريكا عالم جديد ناديكم
2: أسينيلي وكيدنا الأخير ده سيركلاسيون بيقى كتير مرة واي كان قلت سوق زاتا مشكلة مرة واي صعب أسان شنو الناس البجروا أول في الشوارع ده اللي عندهم أسيرانس انت كلا أمشي سوي أسيرانس
3: أنا كمان هدير أخوي
2: الهدارة ما يودر الخفل وأنا كمان نوري الأسيرانس أنا الهداية ده في الدولة ده مهم مشيل الموتو وتير السخير وتير الكبار التشان ده أسيرانس أنام ده أوبليكاتوار
3: هاوي
2: أيه ده في مصلحة حقك كمين ده موتو ولا وتير وتراس الإكزول الخ صارت ده كله يا خاومو للنادم ده مشي للكوت هنا السيمة القبل هم كتير من الدول مشي للسنغال مالي وكامرون وتشاد وكتير من الدول فكر انت الزيادات ده مرفوع مرة وايد وشنو التسوي انت وهيدك بس تشكم بيتك تشكم خمامك وكم ما عندك حالك انت ده موصف مرة وايد وكم ما سويت السيرانز لده الردة
3: سي كلامك انا شفته وقت عثمان ترج نادم ده بالهنت إيب
2: عشان ده انت سوي السيرانز لده الردة قبل الحادث السيرانز تكفي كل الخسارات وبخلي لك انت حر وغارانتي لنفسك
3: كان كده انا كل نسي اسيرانس
2: كان عندك اسيرانس وسويت اكسيدان الاسيرانس بانتيك لاتر تودي في الكمسريه بخلوا لك حديده بسهوله
3: ها ده اديل مره واحد وفين نسي الاسيرانس ده
2: استار ناشونال ولا سار اسيرانس هم الاثنين دول ده غارانتي
3: دي رساله انت جمعيه شركات اسيرانس تشاد
4: انا هنا الاوين ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل
5: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب
4: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص السلام
5: شباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارقة سمحة.
4: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام، وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

0: سؤال سمعت راديو تشات في كل مكان أساس أبو 15 دقيقة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر شعيب بكي. مساء الخير.
1: مساء النور زميل تجاني حسين رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشط الأخبار ونبدأ طوالي بالتفاصيل. الأمين التنفيذي لمنظمة المبادرة انت الساهل للتنمية عشت عثمان إليمي كان أنت البداية انت الخدمات انت المبادرة انت الساهل للتنمية اللي بيسوى في أربع قليمة بلد نجات هي بحر الغزال حجر لميس كانم ولاكا. حفلة انت البداية كان بقت في فندق راديسون بلو هنا في العاصمة جمينة بحضورنا كثير من المعزومين. خلينا نسمع التوضيحات من عشت عثمان إليمي.
2: أنينا إيدي حقنا داس ندورو كونتريبيو لديفلوبمون هنا بروفانس هنا الساحل مي ندورو نبدو بي البروفانس النارفو مشكلاتهم كانم هجر لميس بار الغزال الاكتشاد في زون هنا الساحل مشكلتنا كتير عندنا بروبلم هنا علمي عندنا مشكلة كتير هنا إدوكاسيون عندنا بروبلم هنا شانجمون كليماتيك دونك ساحل ديفلوبمون انيسياتيف دا ندورو نخطو كاس لناس كله يكونتريبيو يخطو قروس فوقها والقروس دا يقدر
1: في الأمين التنفيذي المنظمة المبادرة انت الساهل للتنمية أشتا عثمان إليمي سمتوا في ميكروفون راديو تشاد كان مدلها حسن موسى حسين. اليوم يوم 3 مايو هو اليوم العالمي عن حرية انت الصحافة، فشنو هو اليوم العالمي وشنو أهمية انت اليوم ده؟ جاوة حبيب عمر.
3: يوم 3 شهر 5 في كل سنة بصادف اليوم بالاحتفال هنا اليوم العالمي لحرية الصحافة، والسنة جاء بإنوان هنا المستقبل المليان بالسلام، واليوم هو فرصة للصحفيين ليقيموا واقع هنا حرية الصحافة في مختلف دول العالم وبنشروا الوعي اللي بتكلم في الأهمية انت المعلومات البلغوها بصعوبة، واليوم ده بدافع للصحفيين ووسائل انت الإعلام من الانتهاك والضغوطات القاعدين بواجهوها، وبيكرم الصحفيين الكام فقدوا هيئتهم في خدمتهم المهنية. في كلمته بالمناسبة رئيس الاتحاد هنا الصحفيين التشادين عباس محمود طاهر كلم في الدور القاعدة تلعب وسائل هنت الإعلام في نقلين الأخبار والمعلومات، وكم من جانب رئيسة السلطة الأولية للإعلام البسمؤو والبشوفو هاما حليمة السعدية علي حجت في الأهمية هنت الاحتفال.
4: يوم العالمي لحرية الصحافة لأسسوها الأمم المتحدة كل ما 3 مايو لازم نقوفو نشوفو كيف الحرية الصحافة تدير في العالم، شنو الصعوبات الإعلاميين قاير ينفوغا، شنو دورهم وكيف نقوم الدور ده في خدمتهم اليومية، عشان اليوم التكنولوجيا جدا ما إلا إعلامين ويلهم بس قريب بخلوهم في مجال الإعلام. أي نعلم بيجي إعلام يا اليوم وايد بقوم كل ما فجر بنشر بهجي بكتي بنشر صور فيديوهات الناس ده ولمونا كل سوا بقولوا إعلامين بس نوقوا ونسوا تدريبات كتير عشان الناس يفهموا ده خدمة معنا إعلامي وده ما خدمة معنا إعلامي، لكن خلي ما نوقفوا في الإيد وهيدا بس كلنا فرصة عشان نشوفوها هالطريقة لأننا ماشيين فوق تاريخ صار.
3: نذكركم بكونه اليوم العالمي لحرية الصحافة هما مناسبة بتذكرنا بكونه الصحافة حرة وما ميزة ولكن ضرورة بتضمن مجتمع عادل ومتقدم، وبتطلب من الحكومات والمؤسسات انت المجتمع المدني ليقوي الجهود ويحمي الصحفيين ويضمن حقوقهم لحد يقدروا يوصلوا للمعلومات بالطريقة السهلة.
1: أجاوب عمر. الكاتب التشادي أرون بونغوام كان أرد كتابين ندا بحضورنا كثير من الناس اللي بيحبوا الكتاب والثقافة. عبد الرؤوف أيوب أبو الكريم يورينا بالتفاصيل.
5: كتب عن الشعر 2 هم جداد زادون في المكتبة التشادية للكاتب والشاعر التشادي أرون بونغوام. الكتاب الأول عنوانه الوطن الغامض ومكون من 98 صفحة ويكلم في أهمية إنقاذ الوطن ومحاسبة الناس المجرمين الخارجين عن الإطار القانوني. كل الكتاب الثاني اختار له عنوان على دروب الأمل ومكون من 111 صفحة يكلم في وضحين عدد من القضايا الاجتماعية. في خطاب مناسبة تقديم الكتاب كلم الشاعر أرون بامونغام وقال بكونه الوقت تم لنفكر ونحرر نفسنا من الاستعمار الجشع ونوجه نفسنا في طريقة أديلة تتمثل في احترام الآخرين وحب الوطن والمشاركة الجماعية والكرامة الإنسانية. وفي الأخير المناسبة ينقدمين الكتب الاثنين ديل هدروا فوق عدد كبير من المدعوين بجانب أصدقاء وأسرة الكاتب.
1: الظروف أيوب عبد الكريم سوالين الريبورتاج. الرئيس اللجنة لتنظيم الاحتفال بعيد الانجبال بناد الشفية بين شارل كان أنت البداية الاحتفالات كان تبدأ من اليوم وتستمر لحد يوم 10 من شهرنا الفوقنا ده. البداية كان بقت بلمينا الصدقات عشان يبنوا الكنيسة بين شارل.
6: اليوم ده أنا لانسير علي إشان نازي تشوكو كاتناكو مما دوغاك دوغاك نازي بو gurza nalgoshi akulu le na bono foga betana alla bes mir mafi nas fahitin bi wajir fi derbal jirid bano le na kullu ena nam fogna o michel dara duwa da mayam shadil kan nasana eglise kan barra mini eglise kulu kula khaliyeju ambakir ambukra la hadi le 10 da aishay fi lubal eglise agad al inda shawl sheju chuk wala kan biya kan ba ku mum kulu kan ligina foga riyal riyalenda kulu ni bu wala sima kan ni bu tol kan ni bu aishay kan ni bu hadid ke le na bono foga mira nana da kulu le fidela nana kullu da haluma mimurgo maya godu bed mafi
1: pina sharla sibitu fi mikrofona na radio chat kadhalika almasula na manasa hin go movement بيشوب أمان كان قدم نقطة صحفية وأعلن كمان البداية الرسمية أن الشهر الدولي الشهر الدولي هن البشرين والتبليغ بالمسيحية الأنجابا اللي بيسوي أي ما شاري خمسة من كل ما سنة. خلينا نسمعه لبيشوب أمان.
7: كريتيا أنا جات سواء مع كريتيا في الدنيا كلها ندرون نبادو شهر دا شهرنا بشرين الإنجيل عشان في الدنيا كلها أزولو شهر خمسة شاري أنا إيفانجيليزاسيون. وعندنا ما نقدر نقوله بطرف أننا نلوم سوا معنا سنة الدنيا أمانا نسوه في دارنا عشان يجيبوا المخالص لناس القادين لسا في الدنيا ما يعرفوا الله ما عندهم دين كدمنا نمشلهم قبلهم في دربنا الله تعبوا لي الله يسألوا لي الله إسا المسيح أنتنا إذن قالي نعلمهم دربنا يقدر يمشي فوق ده بس كدمنا لأننا جينا اليوم gan lance fichat achan nad dar ke ma inda din ma adil o nas al indum din kan gay tabu dinanam yagdero jubu afi fi dunya
1: sangwe koyan kriwa sa sapawa takriban 23 daqiqa dakhil al studio nafsa sa fi kul al aqalim ana baladna chat adina shtal akhbar al mali bashiye shukran alaykum antum al qadim titabuna halian min greda mangal me masakori wa min ay bakan bi wasta ana radio chat dina shtal akhbar al kan jazo ustad tahrir الروف أيوب عبد الكريم تيت إخراج أنا جهوى حبيبة عمر وقدمت عليكم أنا جمال عبد الناصر شبابك أرقدو أبو بيل
8: أنا هنا الأويل ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت هنا الأوين وطاقة هنا الشباب ليبنوا المستقبل.
9: القرارات الاثنين 1325 و 2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي هنا المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال هنا الوساطة وبناء هنا السلام. ويؤكد في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية كل القرارات بتلزم شيلين أنا القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال أنا السلام. أنحنا الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
8: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا الأنف القايد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص. السلام
9: شباب وأوين وصناع القرار. كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة.
8: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

مستمعينا سمعت يا راديو تشاد في كل مكان بعد ما سمينا المقابلة الخاصة اللي سواها رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو ده كمان المقابلة دي بقت في صباحنا بلدنا تشاد وكلم لنا بمواضيع كثيرة مهمة. الساعة 7:55 نمشي نلقى الفنان التشادي الكبير محمد علي درسلة. أن إحنا أهل أننا تشاديين كلنا واحد. قبل شوية سمينا منتر غازونغا البندق ننطول الحكومة الحرب نكسرو والسكينة قطوة فوق ألام أننا تشادي أمنا تشاد وأبونا تشاد كلنا واحد بالمحبة والأخوة. أخوك مرضان تمشي تسلمه كان نادي مامات تمشي تقدم لي كوندليانس كلوة كان عندك شيء أنتي أكل كان مرضان تمشي تقول لي كفارة ده بس أننا تشاديين أننا تشاديين معروفين كريمين طيبين خلينا نعيش أمنا واحد وأبونا واحد أمنا تشاد وأبونا تشاد. الفنان الكبير محمد علي درسلة هدية خاصة لكل المستمعين أنا غادي تشاد الكابتن وبرانشال إزاء الوطنية التشادية كم تقنيك.

مستمعينا وسمعت راديو تشات في كل مكان، خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا. لا يمكن كدنا نخلو بكنا لزملائنا اللي بيجي عنا بكلموا لكم بكلام نصارى مع الزميل بنان. بقول لكم يسين جامينا راديو تلفزيون ناسيونال تشاديان. خدمانا بفرحة وسرور أثر الآلات والموجات والدعايات والأخبار. ساويكي وان كريو في مكنة الفن. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرقد بآفي.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينة. موعدكم مع النشرة الإخبارية.
1: يصادف. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينة نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. يوافق اليوم 3 مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة، وعن أهمية هذا اليوم عد حسن موسى حسين الورقة التي نتابعها الآن.
2: يصادف 3 مايو من كل عام الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة نسخة 2026، جاء تحت شعار مستقبل يسوده السلام، ويعتبر اليوم فرصة إلى تقييم واقع حرية الصحافة في مختلف دول العالم ونشر الوعي بأهمية تذليل الصعاب لعملية الوصول إلى المعلومات والدفاع عن الصحفيين ووسائل الإعلام من الانتهاكات والضغوط، وتكريم الصحفيين الذين فقدوا حياتهم أثناء أعضاء عملهم المهني. في كلمته رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين عباس محمود، أشاد بالدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في نقل الأخبار والمعلومات.
3: اليوم العالمي لحرية الصحافة هو يوم للوقوف حول أوضاع حرية الصحافة على مستوى العالم، ونحن احتفلنا به بمختلف الأنشطة، وهذا يتطلب أن يقوم الإعلام بدوره في توعية المواطنين بخطورة هذه الصراعات التي تعصف بجزء من بلادنا ويتضرر منها المواطنون. ولذلك نحن دائما نذكر الصحفيين بالمسؤولية الاجتماعية، بأن دائما يضعوا مصالح المجتمع في المقدمة. أيضا نحن لابد أن نعمل على احترام القواعد الأخلاقيات المهنية التي هي تنير لنا الطريق. لهذه القواعد الأخلاقية والقوانين الإعلامية المنظمة للعمل الإعلامي توضح لنا الطريق الذي ينبغي أن نسلك.
2: من جانبها رئيسة السلطة العليا للإعلام الصم البصري هما حليم السعدي علي تحدثت عن أهمية هذا الاحتفال.
4: يوم العالمي لحرية الصحافة لأسسوه الأمم المتحدة، كل ما 3 مايو لازم نقوفه نشوفه كيف الحرية الصحافة قاعدة تدير في العالم، شنو الصعوبات الإعلاميين قايرين فوقها، شنو دورهم، وكيف نقوي الدور ده في خدمتهم اليومية. وانينا في تشات كل عندنا السنوات الأخيرة ده قاعد نتوفل فوقا، ما وقفنا في يوم واحد بس جاي سو أسبوع تمام، فوقا نقاشات حوارات أنشطة صحافية ولا رياضية. التكنولوجيا اللي في السنوات الأخيرة اللي تطورت مرة واحد قاعد تشوف ده إلا شغل الماء أديلا التكنولوجيا، بس أنينا هنا قاعد نشوفه زيادة. فكرنا ده في شغل يفيدنا كل فيه، عشان اليوم التكنولوجيا جدا ما إلا إعلامي ويلوم بس قريب بخلوهم في مجالنا إعلام. أي نعلم بيجي إعلامي اليوم وايد بقوم كل ما فجر بنشر بهجي بكتيب بنشر اسمه شنو صور فيديوهات. الناس يلمونا كل سوا بقولوا إلى مين بس نوقوا ونسوا تدريبات كتير عشان الناس يفهموا ده خدمة معنا إعلامي وده ما خدمة معنا إعلامي. إيد سايد لكن خلي ما نوقفوا في الإيد وهيدا، بس كلنا فرصة عشان نشوفوا هالطريقة لأنه ماشيين فوق طريق سا.
2: هذا وسيظل اليوم العالمي لحرية الصحافة مناسبة للتذكير بأن الصحافة حرة ليست امتيازا بل ضرورة لضمان المجتمعات عادلة ومتقدمة، ويتطلب تعزيز وتضافر جهود الحكومات والمؤسسات المجتمع المدني لحماية الصحفيين وضمان حقوقهم حتى الوصول إلى المعلومات بطريقة سهلة.
1: أطلقت يوم أمس الأمينة التنفيذية لمنظمة مبادرة الساحل للتنمية عشتا عثمان إليمي، أطلقت أعمال مبادرة الساحل التنموية والتي تستهدف 4 ولايات وهي بحر الغزال وحجر رميس وكانم والبحيرة. حفل الانطلاق كانت بفندق راديسون بلو بحضور عدد من المدعوين. حسن موسى حسين للمرة الثانية.
2: في إطار استراتيجية جديدة للتدخل من أجل التنمية المحلية المستضامة لهذا الصدد، جاء إطلاق النشاط الأول لمنظمة مبادرة الساحل للتنمية والتي تعمل على تعبعة التضامن للتمويل المشاعري ذات أثر كبير لخدمة المجتمع. وتستهدف مبادرة الساحل للتنمية 4 ولايات وهي بحر الغزال وحجر لميس وولاية كانيم والبحيرة. وتأتي هذه المبادرة إلى المساهمة في تطوير التعليم والصحة والمياه بالإضافة للأمن الغذائي وتمكين المرأة في دفع عجلة التنمية والحفاظ على البيئة والمناخ. في كلمته رئيس اللجنة التنظيمية أحمد عبد الكريم أحمد رحب بالحضور وقال إن نجاح هذه المبادرة لن يتحقق إلا بتضافر الجهود الجميع والمؤسسات والشركاء الفاعلين في المجتمع المدني والتزامنا الكامل بالعمل الجاد والمسؤول لتحقيق أهداف المنشودة. في خطابها الأمينة التنفيذية لمبادرة الساحل للتنمية عشتا عثمان إليمي أشادت بأهمية هذه المبادرة.
5: أنينا إيدي حقنا داس ندورو كونتريبيو للديفلوبمون هنا بروفانس هنا الساحل مي ندورو نبدو بالبروفانس النارفو مشكلاتهم كانم هجر لميس بار الغزال الاكتشاد في زون هنا الساحل مشكلتنا كتير عندنا بروبلم هنا علمي عندنا مشكلة كتير هنا إدوكاسيون عندنا بروبلم هنا شانجمون كليماتيك دونك ساحل ديفلوبمون انيشيتيف دا ندورو نحطو كاس للناس كلها يكونتريبيو يحطو غروس فوقها والغروس ذا يقدر يفينانسي بروجي.
2: هذا ونشير فإن مبادرة الساحل للتنمية تطلق نشاطها الأول مرة من أجل تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
1: ثقافيا أرض يوم أمس الكاتب التشادي أرنو بوغنام عرض كتابين، الأول حمل عنوان الوطن الغامض بينما الثاني بعنوان على دروب الأمل. مناسبة العرض كانت بحضور عدد من الكتاب والباحثين، كان منهم عبد الرؤوف الصحفي الذي عد هذا التقرير.
6: مؤلفان شعريان جديدان يضافا إلى المكتبة التشادية للكاتب والشاعر التشادي أرون بامونغام، الأول بعنوان الوطن الغامض ويقع على 98 صفحة ويتناول أهمية إنقاذ الوطن ومحاسبة الخارجين عن الإطار القانوني. أما المؤلف الثاني فاختار له عنوان على دروب الأمل ويحتوي على 111 صفحة حيث يسلط الضوء على قضايا اجتماعية متعددة. وفي كلمته بمناسبة التدشين أوضح الشاعر أرون بامونغام أنه آن الأوان لنستيقظ ونحرر أنفسنا من هذا الخضوع الجشع وأن نتبنى قيما نبيلة تتمثل في احترام الآخرين وحب الوطن والمشاركة المدنية والكرامة الإنسانية. والجدير بالذكر أن المناسبة شهدت حضور جمع غفير من المدعوين إلى جانب أصدقاء وأسرة الكاتب.
1: دينيا، أطلق صباح اليوم رئيس اللجنة المنظمة للاحتفال بعيد الشفيع بين شارل دومتا أطلق فعاليات الاحتفال التي تبدأ من اليوم وحتى 10 من مايو. للمزيد نستمع لرئيس اللجنة بين شارل دومتا.
7: اليوم دا أني لانسيرا لي إشان نازي تشوكو كاتينا كوما دوغاك دوغاك نازي بو غورزا نالغوشيا كولو لي نابونو فوغا بيتانا الله بس مير مافي ناس فايتين دو جير في دير بالجديد بانو لينا دا كل انا نام فوقنا وميشيل درا دوا دا ما يمشي عدل كان ناس انا ايغليس كان برا مين ايغليس كولو كولا خليجو ام باكر ام بكره لحد لو ديز دا اي شي في لوبال ايغليس غاد ال ان دا شول شي جي تشوك ولا كان بيا كان باكو مم كولو كان لينا فوغا ريال ريالندا كل نبوة على سما كان نبوة تول كان نبوة أيشة كان نبوة حديد كله نبونو فوق أمير أنا نادا كلو لفيدل أنا كل راح اليوم ميمرغو ما يقول بيت ما في.
1: نبقى في الشأن الديني. وفي الخبر الأخير، قدم يوم أمس مسؤول منصة جو موفيمون السيد بيشوب مامان قدم حديثا صحفيا أعلن من خلاله الانطلاقة الرسمية للشهر الدولي للتبشير الكنسي الذي يوافق 8 مايو القادم. نتابع جزء من حديثه.
8: كريتيان أنا جاد سواء مع كريتيان في الدنيا كلها ندورون نبادو شهر دا شهرنا بشرين الإنجيل عشان في الدنيا كلها أزولو شهر 5 شهر أنا إيفانجيليزاسيون وأنينا ما نقدر نقودو بطرف أننا نلوم سوا مع ناس أنا الدنيا أمانا نسوف في دارنا عشان نجيبو المخالص لناس القادين لسا في الدنيا ما يعرفوا الله ما عندهم دين كدمنا نمشي لهم وقبلهم في دربنا الله تعبوا لي الله يسألوا لي الله إسا المسيح أنتنا إذن kali na lumum deri paral yagdaru yam shofa dabas kidmal anna jina alium gan lancer fichat achan nadum darke ma inda din ma adil أو ناس على إندوم دين كان جاي تابو دين أنام يقدروا يجوا عافية في الدنيا.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام هذه النشرة. في الختام تقبلوا تحية الفريق العامل في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت أجدي روكوبرتو، ومن أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، وسألتقيكم إن شاء الله في الشهر المقبل بمشيئة الله، ودمتم في أمان الله.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو من كل عام. هذا التاريخ هو اليوم الذي اختارته المنظمة الأممية اليونسكو للاحتفال بحرية الصحافة على المستوى الدولي. بهذه المناسبة العظيمة نستضيف اليوم السيد عباس محمود طاهر رئيس الاتحاد العام للصحفيين الجادين للحديث معه حول حرية الصحافة في البلاد. أهلا بك سيد الرئيس في استديو الإذاعة الوطنية الجادية.
1: أهلا وسهلا ومرحبا
0: سيد عباس. هذا اليوم ماذا يعني لكم؟ يوم الذي هو حرية الصحافة على المستوى العالم.
1: حرية الصحافة إحدى ركائز الديمقراطية، ولا يمكن أن تستقيم الديمقراطية من غير حرية الصحافة، فهي ركيزة أساسية. ولهذا قررت منظمة اليونسكو أن تخصص يوما عالميا لحرية الصحافة للوقوف على أوضاع حرية الصحافة على مستوى العالم، للوقوف على الإشكالات والتحديات التي تواجه حرية الصحافة وكيفية المحافظة عليها، للوقوف على أوضاع الصحفيين، وكذلك للاستماع إلى مطالبهم وأخذ معاهدات والتزامات على مستوى الوطني على مستوى العالمي من أجل تعزيز حرية الصحافة. فهذا يوم نقف عنده لتقييم المسيرة، ماذا تحقق، ما الذي لم يتحقق، ما هي الصعوبات، ما هي الإشكاليات، ما هي الحلول.
0: جميل جدا. على مستوى البلاد طبعا كيف تنظرون حرية الصحافة اليوم؟
1: حرية الصحافة هي اليوم واقع في تشاد من حيث التعددية الإعلامية التي شهدتها بلادنا في السنين الماضية. في السابق كان هناك السيطرة الإعلامية، كان هناك الإعلام ذو الاتجاه الواحد، اللون الواحد. اليوم في العديد من وسائل الإعلام الخاصة التي تعبر عن وجهات نظرها وفقا لخطها التحريري، وفقا لسياستها التحريرية بكل حرية، لا أحد يملي عليها ما يجب أن تقوله. كل وسائل الإعلام اليوم تقرر مضامين نشرات الأخبار، مضامين البرامج وفقا لما تراه، هذه الحرية. لكن في الوقت ذاته هناك بعض العقبات والصعوبات التي تعترض عمل الصحفيين المهنية، من بينها الأوضاع الاجتماعية، الأجور، العقود، تحسين ظروف العمل، الوصول أو الحصول على المعلومات، سلامة الصحفيين وغيرها من المواضيع المتعلقة أيضا أخرى، مثلا الحيوية الاقتصادية، الهشاشة الاقتصادية لوسائل الإعلام الخاصة بالذات. هذه تجعل أحيانا وسائل الإعلام تكون عرضة للابتزاز، تكون عرضة للاستغلال من أصحاب رؤوس الأموال، تقوم الصحافة بتضليل الرأي العام، بتزييف الحقائق، لأن فلان من الناس أعطى شيئا من المال، لأن فلان من الناس روج أخبار كاذبة مقابل مال. هذه تؤثر تأثير سلبي على حرية الصحافة.
0: تعدد الصحافة في تشاد، هل هذا يعني أن الحرية الآن يعني على المستوى المطلوب؟
1: أشرت قبل قليل لأنه هناك تقدم كمي ونوعي. من حيث الكم نعم، العدد يعني في السابق كانت وسائل مملوكة للدولة، بعد 1990 وخصوصا بعد المؤتمر الوطني المستقل تم تحرير هذا القطاع بحيث يمكن لأي مواطن أن ينشئ مؤسسته الإعلامية. فهذه واحدة من حرية التعبير وحرية الصحافة. لا شك أن هذا إذا كاننا ننظر إلى الجانب الكمي، فهنا اليوم لدينا أكثر من 200 وسيلة إعلامية في تشاد، هذا تطور ملحوظ. رغم أنه أيضا الممارسة المهنية فيها بعض الشوائب، بعض الإشكالات، لكن من حيث العدد نعم.
0: هناك إشكالية في مفهوم الحرية طبعا، يعني من الناس من يستشكل مسألة حرية الصحافة ويخلطها مع مثلا التشهير بالآخرين وغير ذلك، كيف تنظرون ذلك؟
1: لا علاقة للتشهير بحرية الصحافة، حريتك تنتهي هنا تبدأ حرية الآخرين. الحرية لا تعني أن تتعرض على الحياة الخاصة للأفراد، الحرية لا تعني أن تنتهك خصوصياتهم، الحرية لا تعني أن تسيء إلى سمعتهم، إلى كرامتهم، إلى شرفهم. ولذلك هذه المهنة مؤطرة بقوانين، من بينها مدونة الأخلاقيات، ميثاق الشرف الإعلامي. هذه المواثيق جاءت لتجعل من مهنة الصحافة مهنة نبيلة شريفة، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم استغلال هذه المهنة للإساءة إلى الآخرين. التشهير، الإساءة، السب، التحريض، القذف، كلها هي من جنح الصحافة التي يعاقب عليها القانون.
0: جميل. على مستوى الاتحاد يعني هل عندكم أنشطة معينة بهذا اليوم؟
1: العديد من الأنشطة التي بدأناها منذ يوم 25 أبريل. بدأنا بحديث صحفي في دار الصحافة، ونظمنا ندوة عامة في جامعة الملك فيصل، وندوتين آخرتين ستنظمان في جامعة نجمينة وجامعة إميكوسي. أيضا ننظم اليوم منتدى رفيع المستوى بمشاركة المسؤولين هنا في الأونما. أيضا لدينا مباراة كرة القدم، ولدينا نشاط مع صندوق البنك، بنك الدم، المركز الوطني لنقل الدم، حول توعية الصحفيين ومن ورائهم توعية المواطنين حول أهمية التبرع بالدم. وأيضا ستكون هناك حملة للتبرع بالدم من قبل الصحفيين. بالإضافة إلى ذلك لدينا دورتين تدريبيتين لتعزيز قدرات الصحفيين وأمسية لتكريم الصحفيين الذين يعني بذلوا جهد في إطار تعزيز حرية الصحافة وحرية التعبير.
0: جميل جدا. على مستوى الإعلام المحلي طبعا يقال بأن الإعلام بقدر ما يتمتع من الحرية عليه واجبات ومسؤولية تجاه المجتمع، هل ترون بأن الإعلام التشادي قائم بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع؟
1: والله لا نستطيع أن نضع الكل في سلة واحدة. هناك مؤسسات إعلامية تهتم بهذا الجانب من جانب المسؤولية الاجتماعية بحيث أنها تقدم هذه المسؤولية حتى أحيانا على السبق الصحفي، أحيانا على بعض المعايير المهنية، حفاظا على مسؤوليتهم الاجتماعية في المجتمع، يعني نقدم مصالح المجتمع في المقام الأول. هذا بعض الوسائل، ولكن أيضا في هناك من يبتز الناس ومن يستخدم هذه الوسيلة لجني المال، وهناك من يستخدم هذه الوسيلة لتثبيت حسابات، وهناك من يستخدمها لأغراض سياسية. كل هذه الألوان موجودة، وبالتالي المطلوب هو أن الناس تلتزم بالمعايير الأخلاقية المهنية والمسؤولية الاجتماعية، هي ضرورية جدا لأنها أتت بعد أن كانت يعني العالم مرة أولا في ظل النظرية السلطوية التي كان الإعلام فيها دوره هو تمجيد السلطة، ثم جاءت فترة الحرية الليبرالية وانفتحت الصحافة على يعني الحرية على مصراعيها، وهنا ارتكبت العديد من المخالفات، وبالتالي تنادى الناس وجعلوا للصحافة مسؤولية.